0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène.
2: من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورك الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب الحنين هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: وصلنا لغزالة وجمين العالية والمتلين جالتة وسونين وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
1: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
5: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
6: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا التسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
0: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
6: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
7: محليه الصباح إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا تاكسيست لواجيست تسوق في الكار في النقل في كرهبتك في دارك في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلني كل يوم على 31-10-80-90 وإلا على الباش فيسبوك متاعنا أكسجين تونيزي وإلا حتى على الباش فيسبوك متاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم إنكم تقعدوا ديما متفائلين تقعدوا ديما على أمل وبالأمل تصفو الحياة وتستمر وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم لكلكم مستمعي راديو أكسجين أفهم. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفهم. بارك الله فيكم الناس كل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

يد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

قرة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

أحلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين.
2: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
1: نهارك زين.
4: قبس من الإيمان،
5: قبس من الإيمان.
6: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نالكم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين. أوفي أكسجين فام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، تحييهم أينما كانوا وفي كامل ربوع وأنحاء ومعتمديات ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت، خارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. ألف تحية زملائنا الأفاضل، زميلتنا مرام الهزلي، عنا صديق نسيم محفوظ الجراحي عزيز، نادية الشعامبي، وكذلك ألفة جندوبي وأسرة أكسجين فام. يقول لكم إن شاء الله بداية شهر جويل يكون مبارك على الجميع، ربي يمتعنا بالصحة والعافية، وربي سمعنا أخبار تبعث البهجة والسرور والفرحة في القلوب. اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، 16 محرم 1448، التوقيت 6:46 دقيقة. كما تعودنا دعاء الصباح، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله نفتتح ونبدأ برامجنا إن شاء الله. إن شاء الله ديما تكونوا متمتعين كما قلنا بالصحة والعافية، وربي إن شاء الله أسرة أكسجين فام نقولوا يا ربي وفق أولادنا وبناتنا في امتحاناتهم، عنا خطر اليوم يختتموا دورة مراقبة، ربي نجح الجميع. ولي ما نجحش كما قلنا مش نهاية العالم، ليس العيب أن نسقط لكن العيب أن نبقى حيث سقطنا. الحياة كلها نضال، كلها مثابرة، كلها عزيمة على تحدي الصعاب، والامتحان هو صعوبة من الصعوبات اللي تعترضنا في حياتنا. وحياة بلا مصاعب ما عندهاش ذوق ورونق به. حديثنا اليوم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال، قال إن خليلي، الخليل هو مش الصديق، أكثر من الصديق، عبارة خوك. إن خليلي أوصاني، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيتي، أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف. يعني هنا كي التعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي. قال لي كان طيب حاجة هكا، زيد شوية وفي شوية في الماكلة، كان عندك جارك ولا جارتك ولا إنسان زوالي أعطيه وكله شربه كذا. هنا ضرورة التكافل والتعاون الاجتماعي. وإحنا سنة دراسية نقوله وفات، ولو أنه ديما التعليم ما يوفاش، اللي عنده كتب حاجات مازال تنفع ما فيها بأس، أكيد التضامن بين العائلات والأسر في كامل الأحياء والمدن، نعاونوا بعضنا. اللي عنده كتب ماشي يستحق لهم يجيبهم، نعطيهم الناس أخرين يستحقوهم، وذي التكافل الاجتماعي. وليس منا من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. الإسلام أكد على التعاون، القرآن الكريم قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله تعالى. والمواطن التونسي عودنا، تلقانا ديما متضامنين مع بعضنا في الأفراح، الناس كل تمد يديها وتعاون وتقف وتضحي وبوقتها وبأموالها وبخياراتها كلها، وحتى في أوقات غير الأفراح أمراض ولا كذا، نلتقي الناس في الحومة والحي كامل متضامن مع العائلة ذيك. وربي إن شاء الله يثيب كل إنسان ساهم بالقليل أو بالكثير في إغاثة وإعانة إنسان في حاجة إلى عون وإلى مساعدة. في النهاية عندي زميلي الغالي فتحي الغانمي مدير مدرسة الإعدادية حي القبال، ألف تحية اللي هو ولزوجته وصغاره. كذلك نهني مدام الجية المعلوي اللي هي زميلة في التعليم هي وسي فوزي، نهنيهم بنجاح بنياتهم لينا وسندا وبلقيس الشلغومي، وإن شاء الله ديما نحبوا أولادنا متألقين متفوقين في قرايتهم وحتى في الخدمة متاحهم وفي المهنة متاحهم. نتمناو ربي يرحم إن شاء الله أقاربنا وأحبابنا اللي فقدناهم في هذه الأشهر المباركة، كذلك نتمناو الشفاء العاجل لكل مريض، نتمناو أيضا النجاح والتوفيق للجميع. في النهاية نتمنى أيضا الطمأنينة والأمن والأمان البلادنا الغالية تونس الحبيبة، ربي يحميها من كيد الغادرين والخائنين، أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان،
5: قبس من الإيمان.

0: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين. صباح النور، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام للناس البغانشي على التسعين فيم، الناس اللي تبعوا فينا والناس اللي يحبوا ديما يصبحوا علينا. اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، شهر جديد، إن شاء الله شهر يجيب معاه الخير، إن شاء الله يجيب معاه الحاجات الباهية، الحاجات اللي نستناو فيها ونتمناو فيها الناس الكل، إن شاء الله يجيب معاه كيف كيف الفرحة، فرحة النجاح، الصغيرات اللي قاعدين يستناو في النتائج متاعهم كسوسوا النوفيام السيزيام والبكالوريا زادة اللي مازالوا يعديوا في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله ربي يفرح الناس الكل. دونك معايا سي محفوظ جراحي. صباح النور سي محفوظ.
3: صباح الخير، نهار سعيد، تحياتي لك هذا الصباح، تحية إلى عزيز، تحية إلى أمين
0: أيمن.
3: إلى نعم
0: أيمن
3: أيمن
0: أي زميلنا أيمن
3: أمين عزيزي.
0: في بالي على أيمن.
3: أيمن
0: في بالي على أيمن، غلط في اسمه.
3: أصبح صبحنا عليه.
0: وقعدوا مع بعضكم.
3: وقعدنا مع بعض. في بالك أنت.
0: مالا يفوتني شيء.
3: كلهم يفوتكم فيه. على كل حال، أنا ديما كاكا الصباح قبل البداية نجتمع على قهوة، وكانت نادية ديما صباح الخير نادية، كانت عندها ديما قهوة وعظيمة.
0: قهوة وعظيمة.
3: كي تحكي على البحر تكون حويته.
0: ديما هكا تتصغر في الحاجه تفينها.
3: على كل تحيه لمستمعينا ومستمعاتنا، احنا الصباح نبداو في الجو وفي اكسجين.
0: احنا ديما ديما عنا الاجواء نتاعنا في اكسجين.
3: على البدايه حتى الصباح من نبداو حسيت.
0: هكا هو سي محفوظ النهار على الصباح.
3: وبالنكته وبالجو ونحبوا بعضنا الناس الكل وسوا دي سوا، وهكاك تتبنى الحضاره ما بين الناس.
0: ونهار على صباحه سي محفوظ، يلزمنا النهار على صباحه، كي نبداو نهار واحنا فرحانين نكملوا بقيه النهار واحنا فرحانين.
3: اليوم ثم بعد تعطينا انت في النشره الجويه، ثم باهي البارح ثم تخفيف للحراره، الناس تفردت شويه، كذلك كما قلت انت البكالوريا واللي عديوا في في المراقبه، ان شاء الله ربي ينجحهم كله كله كله كله نجاح به ان شاء الله.
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله تونس ديما الى الامام وشعبها ايضا الى الامام. و تحية تونس، تحية تونس،
0: تحية تونس. البداية متاعنا ديما تكون في نهارك زين، ديما تكون بالجاموسي في قهوة جدور. العبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا خليهم يستمتعوا بالقهوة متاعهم، هكايا قهوة بنينة تكون الصباح،
3: مش القهوة، القهيوة،
0: القهيوة أي على طريقة نادية. يستمتعوا بالقهيوة متاعهم الصباح، وبعد نبداو نحكيو في شنية عنا ونحكيو في الأخبار متاعنا. دونك توت سويت الجاموسي قهوة جدور.

كونسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل وين ما كنتوا انتوما في الاستماع. فما برشا عبيد سي محفوظ يقوموا على الصباح بكري سورتو اللي تبداو عندهم بروغرامات يحبوا يشوفوا الطقس كيفاش باش يكون باش سولون الطقس هذاك هما يشوفوا بروغراماتهم اسكو يمشيوا للبحر ما يمشيوش يعملوا بروغرام بحر والا لا. على هذاك توت سويت باش نشوفوا التوقعات الجويه لليوم كيفاش باش تكون في الميتيو.
0: ميتيو
3: دونك طقس لليوم الاربعاء 1 جويليا 2026 يتسم ظهور سحب قليله في اغلب الجهات تتكثف بعد الظهر في الوسط ومحليا جنوب مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار. اما الريح باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا فمحليا قويه قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. بالنسبه للبحر باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. ودرجات الحرارة كما البارح سي محفوظ باش تكون في انخفاض طفيف وين باش تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة في بقية الجهات. هكا باش تكون أحوال الطقس متاعنا لليوم في أول نهار من شهر جويلية.
4: إن شاء الله إن شاء الله خاصة تخفيف وطأة الحرارة على الناس بصراحة حاجة باهية وهذا ما يمنعش باش يمشيوا الناس للبحر ويتفردوا والآخري. لكن زاد في طقس صيفي معتدل نسبيا نسبيا قدر الصيف معروف بالحرارة
3: صحيح.
4: أما كيعود هكا ثم انخفاض في درجات الحرارة يخلي الناس على الأقل تتحرك
3: بأريحية
4: تتحركوا بأكثر نشاط
3: ويكونوا معناها يعملوا الجو مش كتبنا الدنيا سخونة برشا العبد يحس روحه ديما
4: يتعبوا الناس يتعبوا الناس يتعبوا الناس باش يتسوق باش يقضي باش يمشي البحر باش كذا يتعب كل ثنية راهي راه في السخانة يتعب
3: تصعب عليه يحس
4: وربي يعطينا ما نستطيع تحمله.
3: امين ان شاء الله. والعبد اللي يمشيوا للبحر وعاملين بروجرامات نتاع البحر وحسب توقعات الجو اليوم باش يكون البحر مضطرب وشديد الاضطراب انتم عينكم ميزانكم
4: إيه مش شديد الاضطراب باش يدخل الغريق هو
3: صحيح ثاني قلت لهم عينكم ميزانكم انتم
4: تبقى للحمايه المدنيه نقولوا للساده المستمعين تبقى لتوصيات الحمايه المدنيه
3: وامشيوا للبحورات اللي تكون محروسه
4: ولا يقول لك عوم عوم يقول لك ما تعومش ما تعومش شقد شم النسيم وروح
3: والله دونك من الميتيو خلينا نمشيو للغوسكوب ونشوفوا شنو مخبي لنا الحظ
4: هاتي هاتي اليوم على الزهر
0: حظك ايش يقول لك حظك ايش يقول لك.
3: نبدأ بأولى الأبراج اللي هو برج الحمل. برج الحمل القلب يقول لك ما تكونش مغرور بالنسبة للخدمة والأموال يقول لك باش يوصلوا لك على قريب جست شوية صبر وكل شيء جاي في ثنية. أما الصحة متاعك باش تكون عال العال. برج الثور شكوكك ماهيش في بلاصتها فما ترقية مهنية نجم تكون جاية راي في ثنية ويقولوا لك حاول أنك تتحرك شوية وتعمل شوية رياضة
4: به. عرفت برج الثور تاع شكون؟
3: لا
4: تاع زميلتنا ناديه مالا عندك مذاكره من خلفي
3: ناديه
4: يا ناديه
3: ذكر خلفنا
4: ثم اموال جايه وكذا على كل تعطينا قهوه
3: تتقول لنا تتقول لنا
4: لا تتقول لنا ما تخبيش علينا.
3: نتعداو للجوزاء اجواء عاطفيه ممتازه وبالنسبه للامور العمل ما تكثرش من الثرثره في العمل. اما الصحه في تحسن ملحوظ. بالنسبه للسرطان الحبيب ما يبدلكش المشاعر هي بيدها على ذيك رد بالك وراجع روحك بالقدا. وفما ازمه ماليه هكا باش تتعدى بها لكن باش تكون عابره. برج الاسد اخدم على انك تنيل ثقه الشريك متاعك. بعض المصاعب في العمل تنجم تتعدى بهم البريود هذيا باش يقلقوك شويه اما باش يتعديوا على رويحهم. وانتبه للصحه متاعك. برج العذراء الحبيب قاعد يستنى في مبادرة منك أنت، على هذاك ماذا بيك تاخذ الخطوة الأولانية، فما خطط للمستقبل متاعك جديد قاعد تخمم فيهم وقاعد تحب تعملهم. لا أنا نسيت برج متاعي سي محفوظ، أنا الجوزاء، أنا اللي يلزمني ننحي الثرثرة في العمل. برجي أنا جاي قد قد.
4: أنت عندك شوية ثرثرة.
3: عندي برج. برج الميزان، فما أزمة عاطفية عابرة، لكن في المقابل فما تحسن ملحوظ في الموارد المالية. مدام فما تحسن ملحوظ في الموارد المالية
4: شغلتي
3: شوية على الأزمة العاطفية. برج العقرب، ما تكونش مندفع وما تكونش غبي في طريقة التعامل متاعك مع العبيد اللي أنتو غبيك، ويقولون لك يلزمك تتصرف بحكمة في المشاكل المهنية اللي تجيك تودانكو. برج القوس، فما سوء تفاهم صار ما بينتك انت والشريك، والجانب الكبير يركز عليك انت اللي باش تحل هسوء التفاهم هذايا. استمع للنصائح اهل الخبرة في خصوص الخدمة متاعك، وبالنسبة للصحتك الصحة متاعك يلزمك تتحكم في الشهوة المفرطة متاعك اللي نعرفوها هذايا ديما في فصل الصيف هكا تكون الشهوة المفرطة، نحبو كالماكلة الدسمة ونحبو الحاجات من النوع هذاك. وبرج القوس نعرفوه سي محفوظ طبعا نحكيو عليه شكون
4: وقت روشيز
3: برج الجدي، يلزمك تصارح الحبيب بالشكوك متاعك، ويلزمك تستشير اهل الخبره في مجال الخدمه متاعك. انت الجدي سي محفوظ؟
4: انا الجدي.
3: يلزمك تصارح الحبيب مالا؟
4: ايه بيان سور نصارح فيه مالا شنو.
3: برج الدلو،
4: الحبيب اللي هما حبيب
3: عرفناهم. برج الدلو، من الصعب انك تهرب من مواجهة الحبيب بالشكوك اللي عنده عليك بشجاعة، لكن يلزمك تواجهه فينالمون، ما تتسرعش انك تاخذ قرار مهم يخص الخدمة متاعك. ونختمو بالحوت، انت محل اعجاب للمحيطين بيك.

0: يرثرون بعضنا.
1: لاحظت انه دونك
0: اي دونك هذوما كانت التوقعات الفلكيه. اليوم الهوروسكوب هكا شنو يقول لكم الحظ نتاعكم كيفاش باش يكون اليوم. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين حتى ال11.
2: نهارك زين نهارك زين.

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار.

0: الدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لي مع الفرجة.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع، ريح نجب نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهاركم زين، نهاركم أسعد ليام الناس البرانشي على 90 FM. دونك 7:39 دقيقة على موجات أكسجين FM. رجعنا لكم مرة أخرى باش نبدأ نحكيه في عناوين الجرايد، وباش نبدأ نحكيه في المواضيع العامة لليوم في ريكاب ميديا.
4: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا.
1: في ريكاب ميديا سي محفوظ، قبل ما نبداو نحكيو، انا قلت لك في الاوفش نبداو نحكيو على اوروبا بعد نجيو لتونس، لكن قبل ما نبداو نحكيو على اوروبا خلينا نحكيو على تونس اللي اليوم باش تتم انطلاقه التسجيل في خدمه الاس ام اس للحصول على النتائج نتاع النوفيام ان شاء الله. دونك اليوم ابارتيغ من 10 نتاع الصباح تنطلق خدمه الارساليات القصيره الاس ام اس باش ياخذوا لي ريزولتا نتاعهم في امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني اللي هي النوفيام. دونك يبعثوا إرسالية قصيرة لرقم 85005، يبعثوا نوف بعد يخليوا فراغ بعد رقم التسجيل في الامتحان إن شاء الله ربي مع الصغيرات متاعنا الكل.
5: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق للمجتهدين، وإن شاء الله بحظ أوفر لكل المتبرين. هي الحقيقة إن شاء الله نسمع الزغريت في كل في كل في كل,
1: في كل دار,
5: دار في كل دار في كل حي، وهذا كله كسب للبلاد، كسب للعائلات بينسور اللي تعبوا زادة وشقاوا، ولكن كسب أكثر للبلاد تنمية الذكاء التونسي.
1: صحيح،
5: كما نعمل التنمية في الفلاح في الحبوب وفي غيره، في في العلوم وفي الثقافة وفي الموسيقى وفي السينما وفي الحب، نعمل التنمية في الذكاء، وهذا هو رسمنا كما يسمى الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه وينعمه، يقول الاستثمار في المادة الشخمة. المادة الشخمة
1: اي صحيح، هيك هي اللي باش توصلنا وهي اللي باش توصلنا.
5: يعطيك الصحة برافو.
1: باهي سي محفوظ، السيزيام والنوفيام ما ياخذوش نفس الصديم تاع البكالوريا، نعرفوا اللي بيان سور ما ينجموش يكونوا كيف كيف، على خاطر البكالوريا مرتبطة بمسار حياتك بعد، كيفاش باش يولي، كيفاش باش يكون، شنو هي الحاجة اللي باش تكمل تقرا فيها، اللي قرايتك هذيك باش تكون هي مستقبلك نهار آخر، وباش تكون خدمتك نهار آخر. أما قاعدين نراو ما عادش فما تركيز على على النوفيام ولا على السيزيام، يعني حتى بارابور قبل ماهوش بنفس القيمة معناها نتاعو.
5: لا قبل كان عنده قيمة، علاش؟ لأنه كان بالسيزيام برك تدخل حافظ أمن، تدخل تنجم تقري، تنجم تخدم مترجم، تنجم تخدم في إدارة، ما عندك سيزيام. هذا قبل نحكيه رف بداية الاستقلال وما قبل الاستقلال. ثم تطورت الحياة بشوي بشوي وترفع المستوى التربوي والتعليمي بالنسبة للأجيال اللي تعاقبت على تونس، فأصبح سيزيام ولا شهادة عادية عادية عادية، عوضوا بالنوفيام. النوفيام يسمح لك باش تدخل

0: لمراكز التكوين المهني
1: أي.
0: مثلا خاطر مراكز التكوين المهني يقبلوا إلا بالسنة التاسعة
1: أي.
0: التعليم
1: الأساسي
0: الأساسي
1: أي.
0: وقتها كي تدخل المركز المراكز هذه تتحلك أفاق الشغل
1: أي.
0: لأنه تعرف المراكز أنت تعمل في تدريبات
1: أي.
0: مهنية
1: تبدأ تحضر روحك لسوق الشغل
0: وتويك خاصة تويك معناها ولات متطورة برشا المراكز اللي عندنا تاع التكوين
1: المهني
0: اللي حتى المتكونين وهما يتكونوا أبين ما يكمل التكوين متاعه دي جاي يلقى البوست دو تراواي متاعه يستنى فيه
1: صحيح.
0: مركز العمل
1: صحيح.
0: في مؤسسة في معمل في كذا في كذا ثم ناهيك أن هناك بعض المؤسسات تبعث بعض العمال متاعها يعملوا التكوين زادة في المراكز دونك نافيب ولات عندها الكلمة هذه تبقى البكالوريا اللي هي المفتاح الأساسي
1: أي.
0: لحياة جامعية وحياة الجامعية تتطلب مجهود كبير لأنه إنتاج الذكاء اللي كنا نحكيه عليه والإبداع الفكري والإبداع على مختلف مناحي الحياة يبدأ في من الجامعة من السنة الأولى إلى الدكتوراه إلى الدكتوراه الدولة هذا كله معناها كسب للفرد كسب العائلة متاعه
1: أي.
0: ولكن أكثر كسب للبلاد بشكل عام.
1: نحكي زاد سي محفوظة على دورة المراقبة هذه 2026 أي. ما سمعنيش عليها برشا كلام كما الدورة الرئيسية البكالوريا ليامات الأولانيين العمليات متاع الغش ما سمعنيش ما خرجش كلام ليامات هذوما
0: اي ما مش تنقصر قضية الغش هذه بحزم من الوزارة بصراحة وبحزم تطبيق القانون ومستشفي حتى في حد بالعكس هو حماية للشهادة الوطنية
1: أي.
0: ولكن مقبل منها الغش ما كانش ياخذ لومبلور هذا الإشعاع
1: الصداء
0: يعطيك الصداء هذا بالعكس تويكا ولا تطورت الغش كان موجود في العالم كله في مختلف
1: اكيد اي بالطبيعه موجود في الدومين كله في كل شيء
0: ابقى احنا حاصرناها بهذه القوانين وانت اليوم قلت تبدا العشرة بتاع الصباح نتائج بتاع السنه التاسعه
1: أساسي
0: ولكن الانترنت مقصوصة
1: اي صحيح صحيح مقصوصة على جماعة الباكر خطر
0: على خطر ثم بكالوريا دونك ثم حماية من تشعر ان ثم حماية حاولت توفرها الدولة من خلال وزارة التربية ومن خلال وزارة الداخلية ايضا
1: أي.
0: لان وزارة الداخلية لديها من الامكانيات ايضا ما يجعلها سدا منيعا ضد الغش والتحيل وإلى آخره واللي تشد يخلص
1: ونحكي وزيد على حاجة أخرى احنا نعرف كلنا اللي يفسكي معناها في الباك اللي غش في الباك عنده عقوبات
0: أي أكيد
1: أي,
0: أي أكيد
1: معناها مشينا نحو التخفيف متاع العقوبات رينا تحكي معناها في الدورة الرئيسية للبكالوريا نحو التخفيف من العقوبات على الباك خاصة العقوبة السجنية منها
0: أي.
1: تم معناها يظهر لي باش نمشيه في التمشي هذا كم تعالي نشوفوا عقوبة بديلة نشوفوا حاجة أخرى وما نحطموش مستقبل معناها شاب
0: لا هو العقوبة السجنية تكون قاسية برشا لاعتبار أنه هو أول مرة باش يدخل الحبس باش يولي كريسيديفيس باش يولي يعاود يدخل الحبس مرة أخرى
1: صحيح
0: لأن
1: ما تعرفش عليش وين مشيت تم استقطابه في السجن
0: لأنه داخل السجن ثم مدارس مش مدارس مدارس للسرقة والخطف المجرمين كل غد
1: صحيح
0: على كل حال احنا ماذا بينا شبابنا وعائلاتنا يوعي ولادهم باش ما طريق الغش راهو ما يوصلش ينجم يفسكي لهنا ويغش لهنا ويتعدى في الباق وفي التعليم العالي ما يلقاش روح
1: صحيح
0: في التعليم العالي ما يلقاش روح وما حاجتناش احنا بناس اللي يوصل في التعليم العالي يعمل العام الاول بريمير اني عاودوا مرتين وثلاثه مرات حتى اللي يقولوا سمحنا راك تهدي باسي لي كرتوش بتاعك دونك بدا بين التلميذ يبدا مركز مليان وذاك هو الفائده ثم هي الفائده على نقولوا احنا الذكاء التونسي والمدرسه هذا الذكاء هذاك هو كي تبدا التلامذه بتاعنا مليانين
1: على قاعده صحيحه
0: هم التلامذه مليانين من خلال البرنامج بلاش غش.
1: أما المشكلة زادة في البرنامج المدرسي أو شو منحبوش نبرر للغش خطر حتى شيء ما يبرر الغش في البكالوريا. أما المشكلة في التخمة متاع المعلومات ومتاع الحاجات اللي تتقرأ كي يبدأ العبد ماهوش من الأول معناها ماهوش من أول ما بدأ يقرأ يبدأ بالقدي وعلى أجوغ معناها يكون القراية يكون القراية متاعه في طريقة متاعه متاع القراية ما تنجمش راك في عامة الباك انك باش تقرأ كل شيء فرد المرة وباش تفهم كل شيء معناها في الوقت ذاك القصير.
0: هو هذا حقيقة تشكوا من الأولياء كل تشكوا من قوة وكبر البرنامج المدرسي أو المدرسي خاصة. ولكن عندي ملاحظة أني لاحظت أنه التلميذ اليوم في الابتدائي كسواء في الثالثة الرابعة الخامسة السادسة مليان بالمعلومات أكثر من التلميذ اللي يقرأ في الستينات. ناهيك أنه التلميذ تاع الرابعة والخامسة مثلا في الابتدائي يحكي على الحضارة القبسية. الحضارة القبسية وما أدرك 100,000 سنة في تاريخ تونس قبل قرطاج وقبل هو يقرأ معناها ثم معلومات دسمة توصل للتلميذ اليوم. وما على الأولياء أنه يجاريوا هالحركة الجديدة ذي الحركة في البرمجة. ثم أن الدولة عليها زادة رسم خطوط عريضة واضحة في برنامج واضح تربوي صحيح. تعليمي أي تلميذ نريد غدا أي شعب نريد غدا
1: صحيح.
0: لأن المدرسة تصنع المجتمع
1: صحيح
0: ولا
1: ان شاء الله دونك نمشيو في هذه. وما يمكن اكثر حاجه اللي تقلق زاد الاولياء التوقيت المدرسي والظروف الكل الكل معناها يدخل الكل في نفس الخانه. نمشيو لاوروبا سي محفوظ نحكيو على تحذيرات من موجه حر جديده في اوروبا. دونك تتواصل موجه الحر التاثير على عشرات الملايين في اوروبا مع تسجيل درجات حراره قياسيه في عدد من الدول فيما يتوقع خبراء موجه حر جديده في عدد من المناطق في الأيام الجاية. دونك نحكيه على أنه أكثر من 95 مليون نسمة خاصة في شرق القارة وجنوبها درجة الحرارة تجاوزت 35 درجة مئوية. دونك وصلت المستويات القياسية وصلت 41.3 درجات. رينا سي محفوظ الوفيات رينا برشا عبيد توفي ورينا عبيد توفي من الحرارة مسخانة وحدهم رينا عبيد توفي وغرق خاطر القاور رواحهم أبليجي الدنيا سخونة برشا دونك مشاو يعوموا في الأنهار وفي في معناها أي بلاصة ينجموا يعوموا فيها ريناهم مشاو يعوموا فيها. دونك موجة حر جديدة
0: خاصة الجزيرة الإيبيرية إسبانيا خاصة إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا معناها في لندرا ثم شكون يحكي لي معناها درجة نتاع حرارة قوية وقوية جدا قال عمر ما صارت هذه قبل. دونك فرنسا برشا موت وفيات صارت وهذا كله مناش بالانقلاب اللي وقع في المناخ وقمة باريس رايح حدت المسائل هذه. ثم دول سامحيني في الكلمة ثم دول نوع من تبريبك على العالم على القانون يأخذ معك القرار في تخفيض الغازات وانبعاث الغازات
1: ما يمشيش فيه
0: يقول لك مصلحة بلادي قبل كل شيء
1: صحيح.
0: وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين هذا معروف وزاد كذلك روسيا والهند وعديد دول اختوا انت الغازات
1: الانبعاثات الكربونية
0: الانبعاثات في الأجواء تقريبا البلاد العربية تقريبا 3% تام حكاية فارغة منها مقابل مع
1: رابورهم هما معناها
0: مقابل ما تبثوا بحيث ان الطقس تقلب كما يقولوا الغنايه بتاع الناس الغوان صيف نصبح شتاء
1: تشوف
0: تو انت تحكي بقلب في الطقس ولكن تحكي على الشتاء
1: من المتوقع ديجا
0: ثم تبروري ثم رياح ثم كذا وانا في الصيف ومجيء اخر الناس تشكي من السخانه والسخانه حقيقه انفرنال سخانه قويه برشا وتعب برشا.
1: والله فكرتني البارحة نحكي وأنا وزميلتنا ألفة الجندوبي نسيت في عمان يظهر لي البارح بتزامن مع موجة الحرارة اللي ضربت أوروبا ثلج الدنيا كل ثلج عندهم
0: انقلاب في الطقس انقلاب معناها الطبيعة
1: مش فهمة روحة تحسها الطبيعة في حد ذاتها
0: مضطربة. من هنا اشتاو هنا ثلج تو، تصور الأردن في ثلج تو في الصين، معناها شنو؟ معناها الأردن راهي صحراء بين السعودية وبين العراق طريف معناها ثم إذا كان الإنسانية مش بتلقف روحها
1: مش باش ياخذوا قرارات يطبقوها بعد
0: تطبيق القرارات تطبيق القرارات خاصة قرارات باريس، وهذه شاركت فيها تونس وشاركت فيها العالم كله قمة المناخ شاركت فيها العالم كله وعن طريق الرؤساء أيضا.
1: أي صحيح.
0: ورؤساء الحكومات خذوا قرارات وقتها مفروض ذلك تتطبق هذيك. علاش ما تقوليش أنت خطر أنت عندك وخاصة الطاقات اللي تبثت في الأكسيد الكربون في الفضاء في الجو.
1: أي في الجو.
0: وقعت لنا المشكلة دي أنا.
1: صحيح. 7:54 احنا باش نخرجوا فصل بعد باش نرجعوا كودكوغ محضرنا حاجة مزيانة برشا
0: تربية كالعادة
1: نسمعوها بعد ونكتشفوها مع بعضنا. دونك احنا مازلنا متواصلين معاكم حتى 11:00.

0: تبريد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت تولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيه نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57-039-00
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Awes Aokibira Mankital Real Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkarhabteki Weddouk. Ou Mahom, Tensash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598 ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
6: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكن وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس مع الفاسات والفا بوكس ريسك له مع الفرجه

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين نهارك زين
3: نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام 8:04 دقائق على موجات أكسجين فام جا وقت الكود كور
4: كود كور
0: كود كور
3: أي شنو محضر لنا سي محفوظ لليوم؟
5: محضريك قلت لك أنا في نطاق جونا الطربي في الصيف أغنية خفيفة أغنية حلوة برشا عندها تاريخ زادة لمحمد رشدي محمد رشدي اللي هو الاسم الكامل بتاع محمد عبد الرحمن الراجعي هو سمى روحه محمد رشدي معروف أنه مولود في 20 جويلية 1928 وتوفى في 2 مايو 2005 عن سن تقريبا 76 سنة كان في ما سبق أنه عمل تريو ثالوث بينه هو وبين الشاعر عبد الرحمن الأبنودي هو من دسوق في الـ في الـ في الصعيد المصري وعبد الرحمن من جينا وكذلك بليغ حمدي هذا الثالوث كان مال الدنيا وشغل الناس في ذلك الوقت وخاصة فتحته الإذاعة المصرية الأبواب متاحة لحينما غنى أو قام بملحمة أدهم الشرقاوي أدهم الشرقاوي قصة كبيرة برشا في المخيال المصري وفي الثقافة المصرية بصراحة ومن ذلك أنه أدى هذه الأغنية باقتدار الأغنية هذه بالذات مش نعديها اليوم عندها قصة
3: هي قصة
5: طاير يا هوى طاير علمينا طاير يا هوى تخبر أهالينا القصة بتاعها الحقيقة هي تعبر الأغنية على في عمل تجسد وتجسد روح الفولكلور في الأغاني المصرية ولكن ثم هنا إشكالية في القصة في الشعر ثم اللي يقول لا الشعر محمد حمزة ولكن تقرأ الكلمات وتعود عندك نوع من اطلاع على ما يكتب الشعر الغنائي عبد الرحمن الأبنودي في ذلك في تلك المرحلة اللي كانوا ثالوث مع بعضهم كما قلت لك عبد الرحمن الأبنودي وهو
3: وبليغ حمدي
5: تلقى اللي الشعر ينجم ما نجم يكون كان عبد الرحمن الأبنودي دور القصة حول مسافر أو بحار مع حبيبته في الميناء خارج الوطن ويخبر أهله عن طريق الهواء يطلب من الهواء مش الهواء الهواء الهواء باش يخبر الأهالي متاعه كله خبر أهالينا وما تفتنش علينا ما تقولش علينا كلام سيء ولا حاجة يعني قصة حلوة برشا ونسمعها احنا في الأغنية بصوت رخيم شجي لمحمد رشدي طاير يا هوى طاير على المينا
3: دونك توت سويت محمد رشدي طاير يا هوى في الكود كور

0: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي، وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
1: مع انترنت تي تي سيف سنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات، تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين، كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
2: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركات، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زاد

0: كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: وأكتو.
4: ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات أكسجين FM. نهاركم زين الناس الكل. نرحبوا بزميلتنا ألفا جندوب. بصباح النور ألفا.
5: أهلا وسهلا مرام. تحية كبيرة ليك. تحية كبيرة سي محفوظ جراحي.
4: وكل عملنا أجواء سي محفوظ في في الكواليس.
5: كل أوفية إذاعة أكسجين
6: FM. خاصة كرة ألفا. أختنا العزيزة.
5: راو بالحق أنا أقول تحية للخونة وصديقنا سي محفوظ الجراحي على خاطر بيك يبدأ عنده واحد كبير في الدار. فما مثل يقول اللي ما عندوش كبير يشتري له كبير. بالحق
6: أنا معجب بألفة لحاجة بركة.
4: شني
6: حاليا هي
4: بعتناش ببدل رأيك
6: العداء الشديد اللي عنده على السورية متاعي.
4: ألفا خاطرها تركز في التفاصيل.
6: لا صحيح اتفقنا نويها. عملت
4: اتفاق
6: اتفاق
4: وليتو باش تلبسو ماتشي ماتشي انت وياه
6: باش ندخل معها في التغييرات.
5: وراني ما نحبش نمارس عليك العنف.
6: لا لا حتى انا نفهم روحي نفهم
5: روحي. هو العنف ما عندوش حتى مبرر وما فماش علاش هاكا نحكي ونتحاور ونتناقشو.
6: لا العنف متاعك انت مبرر
5: مو عنده متي عارف مقتنع
4: هو متأكد بقرارات نفسه
6: على سهل العنف بتاعي
5: على هذيك
6: احنا
5: حاضر معانا توا سمع عينا من المسنين شيخ الشباب مش ما يحبش خاطر المسن
4: اي ما يحبش
5: نقول لك شيخ الشباب هي فترة عمر يعني ان شاء الله ربي يحيينا بخير ونخلتو ونعيشوا في العمر هذيك
6: فرحان بي عمري
5: ربي طول عمرك. اي نعم وراه تاريخ بالحق تاريخ
6: فيه تاريخ وفيه
5: فيه عبر
4: في تضحيات وفي خدمة
6: حطات هزات حطات
5: في تضحيات
6: أفراح غيره وكذا هذيك هي الحياة هذيك هي. وربي طول عمركم في الخير وفي الناس كل والسادة المستمعين أيضا خاصة ربي طول عمركم في الخير وربي يهز الوطن ضايا بأبنائه وبناته ان شاء الله منا المستقبل به
5: ان شاء الله. احنا كنقولوا كبرنا في عينينا وكبرنا فوق الراس بالحق نحافظوا عليهم وهذوكم نعمه في الدار نعمه في اي بلاصه عنا مسنين نحميهم. راهو فما اشكال من العنف واحد ما يعطيهمش باله. البارح حضرت في الندوه العلميه الطبيه اللي كانت نظمتها المندوبيه الجهويه للمراه والاسره والطفوله وكبار السن مع الاداره الجهويه للصحه في بنزرت وثله من مكونات المجتمع المدني. وحضرت مع مجموعه زاده من المسنين تم تكريمهم في ختام الندوه العلميه هذه. وكانت الدكتوره مهاز غلامي اللي هي عن الاداره الجهويه للصحه مختصه في طب شيخوخه زاده قالت على معناتها جزئيات متاع ممارسة العنف اللي احنا ما نفيقوش بها. كيبدا عندك كبير في الدار تقول له اقعد غادي ما تحركش حتى نجيك. يحسها راهو الكبير هذاك شنو يجي يقول لي انا ولدي ولا بنتي والا اللي في الرعايه اللي معناتها جابوها ولدي ولا انا اللي جبته باش يقول لي اقعد غادي ما تحركش.
4: اقل حاجه تاثر فيه
5: اقل حاجه تاثر فيه. وقالت كلمه مهمه تحيه كبيره ليك دكتوره. قالت راهو مش من مثل اللي يقول لك اولنا صغار
4: وعقابنا
5: صغار. راهو مش صحيح. راهو الصغار معناتها الصغر عمر والشباب عمر والكهول عمر والمسن عمر.
4: كل عمر عمر بتاع المسنين
5: والشيخوخة راهو تاريخ راهو ماضي راهو معناتها هشاشة الأشخاص هذوكم. يلزم نعرفوا كيفاش نحيطوا بهم وكيفاش نحترموا وجودهم كيفاش نقدروهم حتى في التبديل تمشي باش تبدلوا أحواجه. ديما يحب الكبير بالأخص هما برشا وتحية كبيرة لهم لهين بوالديهم ولا لهين بشكون راهو الكبير يقول له ديما يحب السترة ديما يحب كي تبدل له معناتها يقول لك استرني غطيني مش كيما باش تبدل غشير صغير مش صحيح. كيف كيف معناتها هذوما لي ديتاي راهم ننساوهم والا تقول له انت تجيب له فطور يقول لك يهز عليا ماسطه لاسطه هذه ما تغشش. قالت راهو المسن يوصل لعمر معين ما عادش يتبنى ما يفرقش ما بين الحلو والمالح. قال لك هكاك قول له هو شنو يحب. بالحق
4: كانت خاطره يعني
5: كانت مداخلة قيمة مداخلة ثرية اللي بسطت المعلومة وقربتها أكثر للناس اللي كانوا حاضرين. وأنا كنت معتها مسؤولية عندي مش نوصلها لأكثر للجمهور الأوسع. وإن شاء الله تكون بحثينا زيدا دكتورة مهاز غلامي تعطينا أكثر نصائح بالنسبة للشيخوخة وبالنسبة طول مع ارتفاع درجات الحرارة.
4: صحيح.
5: المسن ما يتفكرش روح بشو شرب راه ديما يقول لك سي بون شربت. وهو كي ترى حتى من يده كي تبدا هكا محطوطه تعرف اللي راهو ناقص
4: ماء
5: تلقى جلده شيحه شويه تعرف راهو يلزم يشرب الماء ويتفكر روحه في الماء اللي يبدا يتحرك واللي يبدا. والا ما تنحيلوش تقول له اسمع ما عادش تمشي تجبد شهريتك انت كبرت يمشيش يفكوا هيلك. خليه يعيش اللحظه ويتفكر اصحابه ويمشي ويتفكر الثنيه راهو باش ما ينساش ما يدخلش في مرحله الاكتئاب. راهو فما مراحل نتاع العمر يدخل في مرحله الاكتئاب ويجي يقول الولد ولا بنت ولا شكون من العائله يقول راهو بابا ولا امي ولا حماتي ولا حمويا دخل في الالزهايمر. راهو ماهوش يسهل الالزهايمر. فما مراحل يلزم ما دخلتوش للمرحله هذيك وبالحق نتعايشوا مع بعضنا. وحمد في تونس مازلنا في العائلة الموسعة مازلنا نمشي ونطلوا على عزيزي وماميمة وأمي وبابا نمشي ونطلوا عليهم ونتلهوا بهم. حتى في مراكز رعاية المسنين زادا موجودين. صارت في ولاية بنزرت هي الأولى من نوعها. كان فما مصيف الجماعات اللي تعدوا مصيف الحمامات ما بين الصغار والمسنين باش يتعلموا معهم المهارات باش يتحركوا باش يتفكروا بارش حاجة.
4: حتى في أوروبا ألفة تصير عملية دمج المراكز متاع كبار السن والأطفال اللي يعيشوا في الاسواس معناها في الأطفال فقيدي السند يتم معناها دمجهم في الأوروب. صارت برشة في برشة بلايس ولقوها فكرة ياسر ناجحة أنهم يعيشوا في انفيرونمون طبيعي بالنسبة للزوز. معناها
5: يلقى الصغير يلقى معها عزيزه ونقول يلقى معها عزيز ولا مماته باش يحكي وباش تخرف له باش حتى باش توصيها على ابسط الحاجات ترد بالك تنجز من غاديك. فما لي ديتاي يعرفوهم الكبار. ديما فما مثل احنا نعرفوه يقول لك راهو الصغير يجري اما الكبير يعرف الثنيه. كي انت تبع الكبير تعرف مع الثنيه راهو مهم جدا.
6: والحقيقه سيد ألف عطيك الصحه البسطه اللي قدمتها من خلال الندوه هذه اللي حضرتها ولكن ايضا محمول على الدوله وعلى المجتمع بشكل عام قيام أو إيجاد حل للمسنين باش ياخذوا يدخلوا في جمعيات لأنه تشوف في الغرب في أوروبا كما شرط مرام في أوروبا المسنين مازال عندهم عطاء كبير للبلاد. مازال عندهم في الثقافة في الفن في الرسم
5: يعني قلت لكم تاريخ ومرجع
6: مازال عندهم ما يقدموا هم شكلي سيئة
4: وحطهم على جنب
6: من الدار للجامعة ومن الجامعة للدار هذا بيحصل الحالات. لا طوروا ويدخلوا في جمعيات وجونا لهني كيف جمعيات بتاعهم جيبهم في السياحة إلى تونس مثلا. وذي وقعت التجربة ريت أنا في المثلين جمعية المبدعين
5: متقاعدين
6: عملها سي قمر زمان
5: قمر زمان قلوز
6: سي قلوز
5: جمعية كفاءات كبار السن
6: كفاءات
5: كبار السن تحيك
6: معناها سيقلوز كان فريمون الجمعية بتاعهم في متلين كانت تهز المسنين
5: مازالت
6: هي من قائمة الذات يعطيهم الصحة وحتى تعمل بهم دي اكسكورسيون معناها تخرجهم وتخرجهم حتى للآثار ويدرسوا الآثار ويشوفوا الآثار ويحكيوا وكذا سي تربو.
5: وراهو كي نقولوا الكفاءات راهو تلقى كبار السن اللي كان في الصحة كان في الثقافة كان في التراث كان في المعلم كان في معناتها كي يتلموا مع بعضهم تكون المعلومة بالحق يتشاركوا مع بعضهم في المعلومة ويتم زاد نشر المعلومة للصغيرات ومتبادل الخبرات والمهارات. خاطر ديما نقولوا راهو كلنا ان شاء الله ربي يحينا بخير ونخلطوا للمرحلة هذيك ونحترموها المرحلة هذه.
4: أما ألفة زادة إن شاء الله يكونوا فما في المدارس نوع من الهكا لقاءات وإلا حاجتها كي تكون موجهة للصغار خاطر نعرفوا
5: توس يكون فما نوادي في المدارس يكون فما ما يجيش يدخل حد آخر للمدرسة ما غير فما نوادي لهنا وزارة التربية بالتنسيق مع مختلف الوزارات وزارة شؤون المرأة وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية ينجموا يعملوا اللبينات متاع جمعيات منظمات تكون بالحق الحق منظمة باش يدخلوا للكبار هذوك ما يحكيوا مع الصغار، خاطر مش سهل مع قانون اللي عنا
4: بتاع
5: الطفولة ومع شنية اللي صاير، يلزم يكون فما تأطير وتكون معناتها حاجة إيجابية باش تدخل، مش حاجة تنجم تسبب إشكال ولا تكون تعمل
4: حتى لقاءات ألفة تنجم تكون من المندوبية بتنظيم من المندوبية مش حتى بحضور كبار السن، أما يوصلوا المعلومة للصغار، خاطر مالوغوزمون نرى في سلوك بعض المراهقين اللي يكون خايب برابور مش حتى كبار السن، هو حتى الأكبر منهم معناها يكون خايب، فما بالك كبار السن
5: يكون صحيح. عنيف على ذلك التربية مهمة تربية مهمة. احنا ديما نقولوا نرجع نقولوا احنا قبل كي تعدى جارنا الكبير نخافوا نجيبوا الدورة الاخرى، والا الطفل متزل كبدي باش يتكيف يولي باش معناتها يراه شكون كبير يطيش سيجارو اللي احنا بالحق من المنبر هذايا نقولوا راهو التدخين مضر بالصحة ومضر بالجيب ومضر بكل شيء. ماذا بيك تولي تسمع فينا وعندك سيجارة ومسلش نحيه وتنفس شوية هواء نظيف، خذ شوية أكسجين نظيف وصحتك أولى، صحتك لك أنت ولوليداتك وحتى في العمر الصغير اللي قاعدين بالحق يتكيف ولا يعملوا في حاجات أخرى، شوف صحتك وشوف مستقبلك، شوف زينك كيفاش يمشي ويذبل، معاش حتى طفلة راي باش تخسر لك راه ترى سنيك ولا ترى
4: حتى البنات زيدا
5: حتى البنات راه في المقابل في معمر معين زي ما نقول نحكي معاها
4: حتى البنات زيدا نعرفوا اللي التدخين يضر المرأة أكثر من اللي يضر الراجل، ونعرفوا مالوغوزمون زيدا البنات برشا ولاو يتكيفوا، معناها قبل نتفكر كنت أنا صغيرة نتفكر اللي البنات كي يتكيفوا يبداو معناها متركنين حاشمين، توا لا عادي ولات حاجة يعني عادية اللي هي بالحق تضر سورتو المرأة تضر
5: وراهي ماهيش حرية شخصية راو نحكيو لك صحة حريتك أنت دبر راسك في حريتك
4: حريتك في أفكارك
5: حريتك في أفكارك في نقاشاتك في كيفاش تقارع الحجة بالحجة هذيك الحرية متاعك، أما حريتك وقت اللي تضر
4: بها روحك
5: غيرك تضر روحك وتضر غيرك، زاد أنا أتحدث على التدخين السلبي مرام تضر روحك وتضر غيرك، ليه تقف حريتك وين تبدأ حرية غيرك
4: صحيح.
5: ونحترم بعضنا في مختلف الأعمار والصغير يتربى مع الكبير كيفاش يحترم غيره
4: بهذيك
5: تربي انت صغيرك راهو في الصغار يقول لك هاو جاي هاو تعدى ويخليوهم شي يرقدوا، راهو فما وقت معين لكبار السن راهو باش يرقد باش يرتاح
4: صحيح،
5: ما يخليوهم مش تحت الشباك في الحومه، احنا نتحدثوا على الحوم في اذاعه القرب عندنا حوم يتلموا تحت الشباك يجي في القايله يبدا يسطع في الكوره في الحيط تبدا تقربع ما يخليوهمش يرقدوا
4: في الليل في واللي تولي سهريات للصباح،
5: وهذا نوع من العنف يمارس زادة على كبار السن، على هذيك راهم كبارنا في عينينا ما نحبوش يقعد شعار، نحبوها ممارسة ونحبوا بالحق نستثمروهم كبارنا، إن شاء الله ربي يحفظهم واللي يتوفيهم إن شاء الله ربي يرحمهم
6: إن شاء الله.
4: ما عندك مضيف سي محفوظ؟
6: لا ما عندي مضيف، المجتمع تطور بالمقلوب
4: حسيتك خاطر كأنك سرحت مع كلامنا
6: اي طب انتبه وقلت حاجات فيريديك انا ايش فهمنا انا في داري تحت الشباك نتاعي ما يخليكش تقيل وفي الليل يخليك مس ساعتين ونص سهر معها بالسيف، يعني المجتمع في حالة انقلاب تويك المجتمع قاعدين قلب على روح ما مناش من هال لا سليم ما نجمش اولاد حومة تنجم تحاكم فيهم ولا للبارون تاعهم لا متجوزينهم للبارون البو ما يدريش على روحه ما يدريش ولده ما ساعتين نص تعلين ما شكون قاعد وش يحكي وش ما يحكيش عالم آخر معنا عالم صراحة في الحوم الشعبية والحوم في الحوم كل حتى الحياة الراحة الحياة كل كيف كيف
4: نفس
6: التجاوز كامل ثم مجتمع قاعد من 2011 هذا الانقلاب اللي وقع ما قبل شوية أما من 2011 تعمق هذا الشيء وبصراحة محمول على الدولة أنها الأمن والأمان خاصة بالنسبة للناس في الأحياء الشعبية بتاعهم هذا من مهام الدولة مش من مهام حتى طرف آخر، مهام الدولة توفر الأمن والأمان
5: من مهام الدولة كذلك من مهام التربية الوالدية يلزم
6: ما نعملش عليهم أنا رأيي أنا ما نعملش عليهم خاطر جوزوهم أولادهم جوزوهم
5: راهو احنا كنت حثوا على وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن راهو وزارة مهمة جدا على خاطرهم هما المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تلقاهم معناتها الفئة الشغيلة، الفئة اللي تقرأ، الفئة الباحثة، الفئة اللي متقاعدة،
4: هما اللي يكونوا المجتمع،
5: هما المجتمع في وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. يلزم يكون فما تنسيق شامل ما بين مختلف الوزارات باش تكون جاذبة، العمل متاعهم يكون جاذب، يكون تفاعلي ما بين مختلف الهياكل وما بين مختلف الوزارات. كيف كيف كيكون فما زادة جمعية فعل، البارح صارت اتفاقية شراكة ما بين وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجمعية حياة اللي كانوا حاضرين في معتمدية جومين، والبارح بالحق شد انتباهي رقم اللي معتمدية جومين نسبة كبار السن نسبة 21% مقارنة بكبار السن في ولاية بنزرت الولاية بولايات الجمهورية. ولاية بنزرت نسبتها 18%، والنسبة العامة على كامل تراب الجمهورية نسبة الشيخوخة 16%، معناتها معتمدية جومين من ولاية بنزرت نسبة الشيخوخة مرتفعة، وإحنا نرى في مؤشر التنمية نسبة الفقر في معتمدية جومين نسبة مرتفعة. على ذلك يلزم تقعدش النسب هذوما نقراهم ونتعدي، ويلزم نقراهم وتم دراستهم ويتم إيجاد حلول خطر الارتقاء بكل المناطق، ونحكي على تكافؤ الفرص في مختلف ولايات الجمهورية، وخاصة نتحدث على ولاية بنزرت بال14 معتمدية ب17 بلدية بعدد المتسكنين متاحة بعدد الوافدين لولاية بنزرت. مهم جدا يتم قراءة معمقة للأرقام هذه.
6: بالله سيد ألف بربي بالنسبة للنسبة المئوية للتهرم شيخوخة منها في معتمدية جومين قياسا بالمعتمديات الأخرى في ولاية بنزرت هي المرتفعة أكثر.
5: أي هي المرتفعة،
6: هي المرتفعة،
5: هي 21%،
6: وفي نسبة الفقر كذلك هي المرتفعة،
5: هي المرتفعة حسب الإحصائيات.
6: جومين من أعز المعتمديات ومن أكبر المعتمديات، تربط حتى مع باجة بين بنزرت وباجة، تعيش الوضع هذا وهي معتمدية زراعية
5: كي نحطوا على الثراء البيئي، على التنوع البيولوجي، على الماء، على الحضارة، على الخصوصية متاع جومين.
4: فكنا مربوط ببعض، وانت كي تشوف طرقاتهم كي تشوف تمشي ما تلقاش غادي كسبيتار، ما تلقاش عندهم وين يتفرهدوا، كله مربوط ببعض. اي يعني هذيك الأرضية اللي هيئت انه يكونوا هكيك، ما تخدمتش حاجة، وفما حاجة إيجابية
5: أنها هيئة يكونوا أعلى نسبة متاع كبار السن اللي هي نسبة الوفيات أقل.
4: لا مش هكاك. أي أما كبار السن أنت وفرت لهم حاجة، تعرف عندك بلاصة فيها أكبر نسبة متاع كبار السن، وفرت لهم بلايس يتفرهدوا فيها مخصصة لكبار السن، وفرت لهم فضائيات خضراء لكبار السن يمشوا ويقعدوا فيها. هم كلها
5: فضائيات خضراء جومين،
4: مش فضائيات الخضراء المسايبة من عند ربي، هم الدولة في حد ذاتها.
5: لا فما راه كل منطقة يلزمها عندها خصوصية النشاط الترفيهي اللي فيه. ما نجيش أنا نعمل ما نعرفش نعمل مناج في منطقة تكون عندها خصوصية منطقة هشة، نجي أنا نجيب لها أكثر ناس كما صار في واد الزيتون مثلا، هي منطقة هشة ولا يجوا فيها كيران ويجوا فيها تنقلات ويجوا هذيك تهلك الوسط
6: الطبيعي،
5: معناتها تهلك الوسط الطبيعي.
4: أي أما تكون حاجة في الضيق لجوست المتساكنين،
5: يكون على بلاصة حوار ما بين المتساكنين، شنيا اللي ينقصكم، شنيا اللي تحبوا، هذا دور
4: جدا. والله نأكد لك ألفا، نأكد لك اللي آخر حاجة تبي يخموا فيها يمكن المتساكنين سي محفوظ.
6: قلت ألفا المجالس المحلية وعطيها صحة، ظهرت المشكلة هذا مشكلة يهم المجالس المحلية اللي يلزمها تأخذ الأمور بأكثر التزام وبالعمل. لو بالنسبة للمعتمدين اللي كنا نذكر فيها، معتمدين جومين ومواعد دراك، راي عندها كل الخصوصيات اللي بتكون فيها حياة كريمة وفاضلة بأكل فضاءات الخضراء متاعها، لكن تنقصها جمعيات حتى بعض المدن. تأخذ بزينة مثلا، بزينة بلاد كبيرة برشا، وثم أن بلاد تاريخيا ضاربة في القدم رأي أمازيغية هي وجومين وإلى سجنان مغاد، ثم أن تأخذ جومين سجنان
5: جومين
6: السمان بيدا السمان، البناءات الموجودة في السمان المدينة الفيلاج يسموها بكري الفيلاج، هذيك تبنات من وقت فرنسا الدموس كانت تحت الأرض يجدوا يستخرجوا منه في الرصاص لأن كانوا يستخرجوا الرصاص من من من جميل وكما جالت قبل دونك يزم توفير أي منجم كان منجم جالت وتسكر والتسمى الغزالة المعتمدية كاملة دونك ماذا بينا احنا تكون فيه جمعيات طعنا بالناس كبار السن كما قالت اختنا ألفة اللي هم كبار شوية وفي ظروف اجتماعية زادة ما همش في ظروف اجتماعية تعب شوية
5: وراهو مش كبار السن نحكيه هذا على العنف والممارسات ونوفروا لهم فضائات راهو كبار السن جاونا برشا برشا تليفونات أنا مقبلة راهو فيها نشوف
6: تليفون
5: يقول لك كبار السن رانا نحولنا الكرني راهو كبار السن راهو نحولنا الشيخوخة راهو كبار السن ما نلقاش لواج نمشي فيها راهو كبار السن ما نجمش نطلع أنا في الكار اللي باش نمشي فيها
4: ونلقاهم مستقيم تاع الصباح إذا يستناو قدام مركز البريد
5: يستني من القاش مادة وين باش نمشي راهو بالحق كبار السن معناتها توتنتو موضوع شامل شامل وكبير
6: وعن وزارة كاملة تعنى بكبار السن المفارقة
5: إن شاء الله الصحوة هذه مهمة على خاطر كنا ديما نتحدث على كبار السن مناسباتي مرتبط بنهار 1 أكتوبر اليوم كبار السن مهم جدا باش يصير فما تفاعل آخر جديد على كبار السن وعدم الإساءة لكبار السن اللي هو اليوم العالمي يكون نهار 15 جوان من كل عام يصير فما تحركات ويصير فما إشارات لضرورة احترام كبار السن,
4: كبار السن.
5: نحترم عمرهم نحترم تاريخهم ونفرح بوجودهم معنا بالمناسبة بربي قبل ما نختم مرام بعد
4: قلنا
5: ديما نجاحات وكما قلت انت قبيله جماعه النوفيام يبعثوا اليوم للسماس يتحصلوا على النتيجه ان شاء الله ربي ينجحهم كيف كيف شفنا البارح برشا فرحه برشا صغاريت بالنسبه للباك فرونسي خرجت الريزولتا نتاع الباك فرونسي ويقولوا تلمذا يا باش تعدينا هكاك انا بيرسون
4: ما ياخذوش كيما حظ
5: الباك تهنئه خاصه بمناسبه حصول البنوته وئام ابو صبيح على بكالوريا فرنسي بملاحظه حسن جدا وئام ابو صبيح هي بنت دكتوره سلمى المشيرقي المديره الجنوبيه للصحه في بنزرت ان شاء الله مبروك عليكم نجاح للبنوته وان شاء الله تراها كما تحب والف مبروك لكل واحد نجح تخرج فرح مبروك
0: مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك هالفرحه فرحتنا
5: ان شاء الله مبروك وئام ابو صبيح وان شاء الله نجاح ديما في كل دار في انتظار الزغروطه نتاع النوفيام والسيزيام كيف كيف الزغروطه
4: بكالوريا
5: بكالوريا دوره الابطال اللي
4: تعبنا معاهم
5: اليوم تعبنا معاهم
4: تعبنا معاهم
5: ان شاء الله ربي ينجح
4: ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله الناس الكل وان شاء الله الفرحه تدخل لديار الناس الكل ولقلوب الناس الكل شكرا لك أرفا الجندوبي شكرا لك سي محفوظ جراحي نخليكم مع فاصل اشهاري واحنا مازلنا متواصلين معاكم حتى ال11
3: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا
7: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458 اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين مون بيبي عزيز وغالي.
5: مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
5: مون بيبي عزيز وغالي عزيز وغالي.
6: التسعة واثناشن دقيقة، رجعنا لكم في نهارك زين، جا وقت مون بيبي عزيز وغالي مع الدكتور المنير. صباح النور دكتور. اهلا دكتور، صباح النور.
7: يتمنى الكل على احلى اذاعه الأكسجين.
6: مرحبا بك دكتور المنير. اليوم الموضوع متاعنا باش نحكيو على لسعة قنديل البحر للأطفال، باش تعطينا الأعراض والإسعافات الأولية، شنية نجمو نعملو لصغيرتنا وقت اللي تصير لهم لسعة من قنديل البحر. دونك أعطينا أكثر التفاصيل.
7: تعرف اللي الإسعافات هذية تصير توا في فصل الصيف، والقناديل اللي نسميوها الغوقة هي رخويات بحرية تعيش قرب الشواطئ. فما برشا قناديل وبرشا أنواع، هذاك علاش فما الخطيرة وفما اللي هي أقل خطورة. الأكثرية الموجودة في تونس هو القنديل البحري القمري، اللي الحمد لله هو أقل خطورة من القناديل الموجودة في المحيطات. القنديل البحري عنده سم، يوجد في أكياس صغيرة. كل كيس عنده شريط قاذف، لكن نسميهم ليتون تاكيب. وفي أشواك، لكن الأشواك باش تختار الجسم نتاع الإنسان عند كل ما يلمسها، وباش تتسبب في أعراض. الأعراض كما قلنا باش تختلف الحدة حسب النوع نتاع القنديل، وحسب زاد عمر الطفل اللي هو أصغر يكون حساس أكثر شوي.
6: صحيح،
7: هو يكون الصغير شايخ قاعد يسبح في البحر وفجأة باش يحس بوجيعة كبيرة برشا، وجيعة خارقة كأنها صعقة كهربائية، كأنها ديشارج إلكتريك. هنا فما وخص، فما تنمي، فما برشا حكاية. بصفة عامة يجيوك على الأطراف قليل وين يجي على الجذع وإلا الوجه. في المكان بتاع اللسعة هي عندنا حمرار. حمرار ساعات ساعات عاطي على البنفسجية هنا الفيولي شوية، وباش ترسم على شكلها كجسيمات متاع ليتون تاكيل متاعها. ساعات فمن انتفاخ، فمن بيل، لكن اللي بيجي كل تخش عليها حرقة من الدرجة الثانية، يسميناها حرية في بعض الأماكن. احنا نقولوا لها غوقة، ولكن فما بعض الجهات يسميها حرية. فما حالات خطيرة، ساعات صغير يصاب، لكن نسميها احنا الصدمة التحسيسية، الشوك أنافيلاكتي. بس الكوز هذا كيف كيف يودي بخلاف الوقت هذي، باش عنده ضعف عام، تلقى عنده جيعة في الرأس، يتشنج، يجي يرد، يوصل حتى عنده صعوبة في التنفس وتسرع دقات القلب وهبوط الضغط نتاع التنسيون نتاعو التنفس. ردوا بالنا على خاطر الحالة هذي راهي تتطلب تدخل استعجالي على جناح. اثنين اسعافات الاولي. اول حاجة نخرج الصغير من الماء، تسمي فورا باش ما يزيدش ديد عنده لسعات اخرى الا سمح الله. ايش نعمل؟ ناخذ ماء حار، ناخذ الماء الحار ولا ماء ساخن مالح. نغسل به المناطق المصاب. نقعد نصب ونصب بالماء نصب نقعد دقائق حتى 20 دقيقة ساعة. على خاطر الحرارة باش تقلل من السم قنديل البحر. أما ثم حاجة ورد بالكم تعملوها.
6: ورد
7: بالكم تصبوا الماء العاد. سواء معدني ولا ماء الحنفية. خاطر هذه الماء العاد باش يؤدي لإطلاق المزيد من السموم. هذا للكل لا. فما تكون يعمل البول فما تكون يعمل برشا حاجات يمكن نستعمل الخل أما حتى الطماطم ماذا بينا ما نستبدوش الجلد متاع الصغير متاعنا
6: ليش
7: ما بش نحيوه كالخيوط والبقايا متاع العالقة نستخدمه يا ملقط وإلا الحافة متاع بطاقة بلاستيكية كي كارت بونكوير ولا حاجة باش نحاولوا نصفه هيك المكان ما نلمسوش الجلدة على خاطر نجم تتعدينا ونفس الشيء لما نفركوهاش لا بالرمل ولا حتى بمجبع بعض الأطباء يجموا يوصفوا شوية معقم موضعي باش ما تصيرش سور انفكسيون وإلا شوية كريمة خفيفة من نوع الكورتيزان باش نحاك الالتهابات ويعطي مسكنات للألم عن طريق الفم كالباراسيتامول ولا مضاد للحفكة كالمضادات الإسلامية كما الأرجوس ولا الكلاروس أما تبقى كل شيء هو الأهم
6: هي
7: الوقاية نتجنب السباحة في الشواطئ اللي تكبر فيها القنادي والانتباه كما باش ندخلوا نتحردوا بنا ونجموا زادة نسألوا المتساكنين ولا تمتيرايات متاع تحذير في بعض الشطوط موجودة. بالنسبة للصغيرات ماذا بينا ساعات نلبسهم لبسة متاع سباحة واقية فرادة خفيفة باش هكاك ما يتمسش بها القناديل. زادة نفس الشيء بربي الصغيرات إذا كانت تلقاو قناديل البحر ميتة على الشط
6: ما تمسوهمش
7: بعض الخلايا اللي تحتوي على مواد سامة دونك ما تمسوهاش وما تلعبوش بها. نجيو للتلوث بربي هذه نداء للناس الكل راهو البحر نتاع الناس الكل يلزمنا ننصحوا الناس الكل على خاطر هاك النفايات اللي لوحوها الفاشيات وغيره وغيره باش تؤدي لنا الى احتباس حراري الى تلوث وهنا زاد نفس الشيء كالصيد العشوائي زاد كيف كيف باش نحيوا الاسماك الكبرى اللي هي تفطر اسم قناديل البحر دونك نردوا بالنا دونك بربي النداء احنا توا في ذروه الصيف ردوا بنا على الحورة متاعنا الناس كل مش كان البلدية الناس الكل فما لونات زادة كيف كيف زي ما ترد بنا ما عاش تقفلنا الفوضى اللي قاعدين في برشا أماكن خصوصا جيب تيزي سالم ودوك هنا ردوا بنا ونكمل بحاجة باية باش ندعو الشباب الكل اللي راهو الحمد لله وزارة الرياضة باش تنظم في منظر بعد غزوة نهار الجمعة 3 جوية في الصباح تبدأ بحضور كل الناس الكل من الوالي والناس الكل مستحضر عندنا يوم البحر للرياضات البحرية الكل وين المناج ورا المناج ورا القرار هنا نحب أن الشباب الكل يجيوا يتفردوا بكل الرياضات البحرية هو يوم وطني للبحر باش نعديوها للصغيرات الكل ومرحبا بالناس الكل وإن شاء الله نهاركم دي.
6: شكرا لك دكتور المنير. حكينا اليوم على لسعات قنديل البحر للأطفال. عطنا الدكتور الأعراض اللي تصير للأطفال بعد لسعة متاع قنديل البحر والإسعافات الأولية شنية تنجموا تعملوا لهم. احنا مازلنا متواصلين معكم حتى للحداش.
2: نهارك زين.

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، مازلنا نكملين ثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90th النادي،

نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجئات وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي تم إقرار تغيير في توقيت الفتحة القارة للجسر المتحرك ببنزرت وذلك بمناسبة الفترة الصيفية أمام الملاحة البحرية وبش تكون من الفترة الممتدة من اليوم لأربعة واحد جويلية لغاية نهار 31 أوت 2026 وبش يتم رفع الجسر المتحرك في الفتحة القارة الأولى مع تمام

مرحوم الفنان يوسف العبيدي اللي كانت انطلقت نهار السبت 27 جوان وتتواصل لغاية نهار 20 جويليا الجارية. وفي موضوع آخر، شهد موسم حصاد الحبوب بولاية بنزرت لغاية البارح 30 جوان تجميع أكثر من مليون قنطار حسب تقديرات مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت، اللي أشارت في مفتتح الموسم إلى أنه من المتوقع إنتاج حوالي 2 مليون قنطار فصل واحد، وذلك بعد بذر 100 ألف هكتار من الحبوب مع تسجيل تقدم بنحو 56%. هذا وأفاد رئيس المجلس الجهوي للفلاحة والي بنزرت للزميلة طارق الجبار خلال معاينته لتقديم موسم قبول الصابة وظروف التجميع بعدد من المراكز بمعتمدية ماطر وجومين ومنزل بورقيبة وغيرها من مناطق حوض إنتاج الحبوب بولاية بنزرت، بأنه تم استنفار كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتأمين الصابة، وذلك بتعاون ومشاركة من مختلف المصالح.

صالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت كانت أكدت في عدة مناسبات أنه تم توفير كل المستلزمات اللوجستية والبشرية بالقدر الكافي على غرار تل الربط مع تخصيص 30 مركز تجميع لجمع المحصول و 331 آلة حاصدة ومستودع محوري بمنطقة حفر مهر ببنزرت الجنوبية بطاقة خزان تعادل 500 ألف قنطار وغيرها من التدابير العملية الخاصة بإنجاح موسم الحصاد بولاية بنزرت. وعلى الصعيد الوطني حدد مشروع المخطط التنموي للفترة 2026-2030 جملة من الأهداف والإصلاحات المالية الرامية لتعزيز الاستدامة المالية للدولة التونسية ودعم تمويل التنمية. وللغرض استهدف خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030. هذا وأبرزت وثيقة مشروع المخطط أن السياسة المالية وخطة التمويل خلال السنوات الخمسة المقبلة ستواجهان تحديات كبرى تتصل أساسا بضمان الاستدامة المالية ومعالجة أوضاع المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها وتعزيز مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الحقيقي بالتوازي مع تطوير آلية تمويل حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والبيئية. وفي هذا الإطار تعتزم الخطة الخماسية القادمة دعم التوجه نحو التمويل الأخضر والتمويل التشاركي مع إدماج المخاطر المناخية ضمن السياسات المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق نمو أكثر استدامة. هذا وينص المخطط على رقمنة مسارات معالجة طلبات التمويل ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بهدف الرفع في نجاعة الإنجاز وتحقيق أكثر تنموي أكبر. وفي موضوع آخر، تمتثل بداية من اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 الشركة الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العملية الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبط قرار وزيرة المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الظروف العلمية لاعتماد جهاز تسجيل العملية المتعلقة بخدمة الاستهلاك على عين المكان. ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وفي موضوع آخر، اختتمت البارح العشية بتونس أشغال منتدى حول مؤسسات الكوميسار تحت عنوان توسيع الأفاق الإفريقية البينية الابتكار الرقمي كمحفز للوصول الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسار. وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد في كلمة الاختتام أن تنظيم هذا المنتدى بتونس يعكس التزامها الثابت بدعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز اندماجها داخل الفضاء الاقتصادي للكوميسار انطلاقا من قناعة راسخة بأن التعاون الإقليمي أصبح ركيزة أساسية لمواجهة التحولات الاقتصادية العالمية والاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية والازدهار. وفي شأن آخر، أشرف وزير الداخلية سيد خالد النوري البارح مرفوق بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سيد سفيان بالصادق على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي لتحمل اسم الشهيد الملازم مروان القادري. هذا وتولى وزير الداخلية بالمناسبة إلقاء كلمة توجه من خلالها للمتخرجين بتهنيه على إتمامهم هذه الدورة بنجاح، وأكد أن المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية تمثل اليوم صرح شامخ يطلع بدور ريادي في صياغة الفكر القيادي وتأصيل العقيدة الأمنية القائمة على الجاهزية العالية المؤطرة بأرقى المعارف القيادية والتي تجعل من خريجيها قادة أكفاء يمثلون الدرع الواقي لسيادات الدولة ولأمن مواطنيها، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية البارح العشية.
وفي موضوع آخر، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس البارح وإثر الجلسة

0: إفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته، كما قررت الدائرة تأخير القضية لجلسة يوم 6 أكتوبر 2026 حسب أكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغة لها أصدرت البارح كافة المواطنين أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم غرة جويليا إلى غاية نهار 31 أوت، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة الذين توجه إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال القتالية، مما ألقى بظلاله على أفق إحلال سلام دائم بين البلدين. ونفذ جيش الكيان الصهيوني اليوم الصباح عملية قصف استهدفت أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما قامت قوات الاحتلال ليلا بتفجير عدد من المنازل في بلدة بيت يحون وحداثة والطيرية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحنا التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 مغيمة جزئيا على كامل البلاد التونسية، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر على المناطق الشرقية، ثم تتفرع نحو الجهة الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة وتكون في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. أما البحر فيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محلي متموج ببقية السواحل التونسية. هذا وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام الإشارات المرورية. السلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: premier choix من قديم الزمان. طول ساندويتش, غرياج, فير بلا, بلكسيغلاس, موتور و ميكانيزم ريدو, تيوب كورنيير, طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقو باحسن سيرفيس يودوك, والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا,
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49, ولا 92 93 15 44. تبيع مغراوي, فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي, أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما, ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes, Aokibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, Ubensi Halkarhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensash Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448, ou elle 27 957 623.
1: ما سرعتنا تحلي لمتنا, دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها, وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت, اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند, سكالوب دو بولي, غوتي داند, هابرا داند, وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني, سكالوب دو بولي ماريني, تشيكن وينجز ماريني, بروشي دو بولي ماريني. وزيدا تلقاو عنا برجر بولي, وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت, سكالوب دو بولي, باني تركي, بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت, يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
0: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين. أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار ملا أفار.
4: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
5: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
6: العشرة وخمستاشن دقيقة على موجات أكسجين أفام، رجعنا لكم مع لفريات من أجنس إيموبيليير إكسبريس نورا، ومعنا مريم العياري. مريومة صباح النور.
7: صباح الخير، صباح الورد والياسمين مرام.
6: لبس عليك، شنو أحوالك؟
7: والله الحمد لله، الحال عالي العال.
6: الحمد لله. قبل ما نبدأ في الأفريات متاعنا وقبل ما تعطينا الأفريات، عندك شغنية تحب تسمعها؟ نسمعتكم راو لما حالة تحكي وانت ورئيس تحرير ألفا جندوبي على موسيقى موسيقى ولا اختيارات موسيقية؟
7: أنا الحقيقة الأغنية اللي حبيته الكل محليه وحبيته، بس النهار عجبتني الأغنية هذيك متاع عاطي الحلاني، قلت خليني أقولكم عليها. أما أنتم يعطيكم ألف صحة.
6: شنية الأغنية؟ قولنا عليها تنعود نحطوها لك مرة أخرى.

0: الارتيكل يجيك للمجازان وقت اللي يخلص وتفرح به عائلتك. العرض هذا متوفر من 24 جوان حتى 31 جويلية 2026، واليوم 4-1 جويلية في عزيزة كالعادة فما عروض ما تتفلتش. اليوم عنا 3 عروض، عنا طنجرة بلورية للتقديم، الطنجرة سعة متاحة إيترا ب 8900 كان السومة متاحة 12990، عنا كيف كيف مجموعة 4 أصحافي بلورية 240 مليليتر ب 4000 كانت ب 5500، وعنا زيدا مجموعة 4 أصحافي بلورية 170 مليليتر تصاميم مختلفة ب 4000 وكان السومة متاحهم 5500. دونك هذوما أفريات عزيزة لليوم 4-1 جويليا 2026.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
0: احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين حتى للحديش، نرجع لكم بعد شوية في دورتنا للمرشي لليوم.
2: نهارك زين
3: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي هاي هاي نجم نفس اكسجين ونرجع ريح نجم نفس اكسجين ونرجع.

0: ماجزين ماجزين
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش تجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جامع الفيسبوك
2: العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات أكسجين فام رجعنا لكم في دورة المرشي باش نمشي وناخذوا فكرة ونعملوا دورة في المرشي متاعنا باش نشوفوا أسعار الخضر الغلال اللحوم البيضاء والحمراء كيفاش صبحت اليوم دونك معنا زميلنا سيفون أهلا وسهلا سيفون صباح النور
3: أهلا وسهلا تحية ليك صباح الأنوار مرام تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين فام باش نبدأ بحاجة أنت في نفس الخيط
2: قل لي
3: تصير عادي زي اللي هي الأسماك وأنا موجود يا ماشي الحوت وتفضلوا ونحوت عليك ونحوت على كل زملائنا وكل السادة المستمعين على راديو أكسجين فام اليوم عندي شوية مفاجأة بعد نقولها مثال تخلي نخرج من جولة بيتي واحد برشا يخلي الشعب يشيخ
2: قول
3: لنا نحكي لكم عليها بعد وزيد تو قدامي زيد كيف عند خونا إلياس نسلموا عليه برشا خونا إلياس الحوت قدامي الورقة البحرية ب 26 دينار و 80 ريال ورقة بحرية ب 26 دينار و 80 ريال الحجم نتاعها متوسط نوعا ما برشا فما كعبات شايف هذا كيف الوسط 26 دينار و 80 ريال بالنسبه للكيلو اقصد يعني المربيه 21 دينار و 80 ريال والبحريه تكمل البحريه 26 دينار و 80 ريال بالنسبه للكيلو انا عندي قلت لكم وانتم اجيلكم املاكي ودي خلي الزوال ياكل بلا حتى شيء عن الجمبار باش نقرا موجود هذا كيف 26 دينار و 80 ريال عن القاروس باش نقرا موجود 26 دينار و 80 ريال بالنسبه للكيلو نمشي قدم احنا خونا حنا بعد وين باش نقراو اليوم التريلي على 30 دينار و 80 ريال المرشين باش نلقى موجود على 26 دينار و 80 مرشين حشين باين لحين باش نلقى بالنسبه للمرشين الجيده فاشل دينار و 80 او عند البحريه زاد 26 دينار و 80 ونزل لي 16 دينار و 80 قداش بنات 8600 فول ما شاء الله اعتراف العرس خويا فول وطول قول اعطي الفول للاجور خليه نزيدوا قدموا عنا هناك كما حتى على السبار في جيدة فهم ورقة جيدة 12 دينار 800 هذه تجي ما نعرفش أنا تجي شربة تجي حاجة باية بحرية زادة هي شورو باش نطلع موجود 8 دينارات 600 بالنسبة للكيلو عنا الملعب نزادة كيف باش نطلع موجودة 25 دينار 800 هذه المقشرة هذه كنا نتحدث مقشرة 10 دينارات مقشرة حاضرة باش تعمل تقريبا في ال 500 جرام كيف 400 جرام عنا حلات حشينا 12 دينار و 6 ريال بالنسبة للكيلو البوبة باش نلقاها موجودة 10 دينارات و 800 بالنسبة للكيلو عنا شتيني بيني ولا شتو بالضبط شتو 18 شتيني موت 18 دينار و 600 بالنسبة للكيلو ها هنا زيد كيخيم جنبها 26 دينار و 800 عنا قريب تخشين شوية 29 دينار مربية 29 دينار و 800 ورقة مربية يعني 20 دينار و 800 بالنسبة للكيلو تريدي حشان 39 دينار و 800 بالنسبة للكيلو الشاوري مزيل مراتي بركة لا الشاوري مزيل
2: هو قعد
3: بالكل قاعد يودع على الزهي قاعد يقول لك طلع في يده كل بلدان 10 دينارات و 800 بالنسبة للكيلو بالنسبة للحوت الرويال باش نلقى بالنسبة للمرجان الخشين 54 دينار بالنسبة للكيلو الليج 48 دينار الكيلو في حين باش نلقى بالنسبة للشعر عن الورقة زاد كيف خشينة عندكم أبو الكيبا 21 دينار و 800 بالنسبة للكيلو علي حب على الموت باش نلقى موجود 9 دينارات و 800 بالنسبة للكيلو السيب يا غالي قول لهم أنت
4: السيب يا 29 و 800 هذه السيب يا مراي مش المنفقة هذه السيب يا مضيعنا
3: هذه السيب بوم بوم في الميك
4: والله تو شيء كل شيء كمونية مقرونة اللي بحب طيب شربينة كل شيء
3: جربينة اللي بالنسبة اللي مصبرين جربينة بتلحق 29 دينار و 800 عندي هنا شفرت 6 دينارات و 800 بالنسبة للكيلو هكا نكون نعمل هكا في الخطة باش نخرج من مرشي الحوت من مرشي الحوت قلت لك لديك عندي مفاجأة شد الشيح الجزارة مش باش يعلن عليها اليوم باش يقول عليها الجمعة يجيني في المباشر شوية هكا أفضل ما غير ما نقوله احنا فين وما غير ما نقول له حتى شيء. تونا أنا عليه تجوب يدور في مرجع تلا عدو كله. نهار الجمعة فما مفاجأة.
5: نهار الجمعة فما مفاجأة سارة سابقة في تاريخ بنغرت على مستوى اللحوم الحمراء. مهرجان بيتم على كلمة.
3: الحق.
5: مهرجان بيتم على كلمة وكسيد الوالي وسيد قد عام الولاية وصوت.
3: طلبت الكل في بالهم. ترامب في باله بالحكايه
5: هم شمال الجنوب يعني كيما خيانه في الجنوب يعملوا مهرجان تمور مهرجان خوارز بالكابو مهرجان الرمان في تصور احنا في بنزرت مشغولي عنا عاده كل عام مهرجان لحوم الحمراء
3: فما طبل وفما الزرق
5: وفما زرنا زرنا اليوم يعطيني عملي دور المرشي تو في المباشر على الاتجاه قلنا لنا شعلنا اليوم وقداش السوم اليوم بالنسبه لنا احنا صوم هو بيدو يعني ما تبدلش بالنسبه للابره احنا طايحين بها 47 147 45 دينار 800 بالنسبة للكاتالوس الكوتلية تخدم 41 دينار و 800 ماهيش ب 44
3: أيوة
5: بالنسبة للسدرة اللي هي لحمة الجنب تخدم 41 دينار و 800 ماهيش 43
3: أيوة
5: المركز يخدم 25 دينار ماهوش 45
3: أيوة
5: يعني 20 دينار كاملة بالكيلو
3: نقول لك حاجة هكا باش ما نعملوش فيه احنا لا لا لا لا كل عام خونا مرشين يسلموا عليه في فرنسا خونا سلموا عليه برشا بقول له سلم عليه في
5: المركز يا سيدي كاتب يا سيدي اخونا محمد شمس المرشاوي اللي هو تونسي يابا عن جد ويحب تونس وقال لك انا ما على عدربه على على عافيه به ما فيش كلام كبيس هذاك هذاك كبيس في الدم وان شاء الله بالنسبه لي ان شاء الله نلقاو رئيس اللي هو يقوى الجمعيه ان شاء الله وهو يحب تونس محمد شمس المرشاوي ربي يبارك له ومنه يضحي بارباحه باش الشعب التونسي هنا ياكل اللحم ويتمتع ولاباس.
3: عايشك عايشك يا زوير يعطيك الصحه كيف كنت تسمع؟ انا بالرسمي ما حبش نفلتها الحكايه بالكل بالكل خاطر بالرسمي جايه مفاجاه كبيره ان شاء الله نحاول نعلن عليها نهار الجمعه ان شاء الله
2: ان شاء الله
3: المرشي حتى انا خاطر ما عنديش دوله مرشي انا نهار الجمعه معاكم مباشر
2: اكسبشنال
3: نحاول نعلن عليها خلي الشعب ياكل خلي الشعب يشيء خلي الدين عندي معلومه عندي معلومه ما نحبش خاطر هو مش حد يخرجها لكن ان شاء الله ان شاء الله ثم ثم اسوي معانا الحال نخلي العباد تشيك نخلي العباد تشيك نمشي تويك ندخل الى داخل العلوش ما ننساش السوم تاعو موجود بال 64 دينار و 65 دينار بالنسبه للكيلو خلينا تويك نعطيك اسعار التمور التمور على 12 دينار 800 على ديكلامونيا 8 دينارات و 500 بالنسبه للكيلو على الشبابه 5 دينارات فرق على الجيل بين 5 ل 6 دينارات خطبه بقايا هنا نحكي على خطبه بقايا الاندوي كاليتي الاندوي 5 دينارات 500 العوينه وينه قد ايه 6 دينارات وما عليه 6 دينارات 800
5: هذاك هو عندنا هامش ربح مشوبي
3: انا هامش مشوبي عندنا الكرم مش كرموت عندنا البيتر البيتر 10 دينارات بالنسبه لكيلو العنبه باش نلقاها موجوده على 9 دينارات و 800 بالنسبه للكيلو التفاح نشيط 5 دينارات بالنسبه للكيلو كيلو البطيخ باش نلقاها موجوده من 1500 حتى ل 1800 هنا اكيد تسعر في اسعار تسحق شويه هنا الغله الغله راه واخا الغله الغله نحكي على الغله غله حتى واحد نمشي لك يا مران كيما انا نعمل هكا هنا هنا يقول لنا رشيدي كل يوم نجي هكا باش نحاول نعمل هكا طلع بدي الغله الغاليه والغله الرخيصه البطيخ هنا عند خونا عصام باش نلقاها موجود على دينار و 600 بالنسبه للكيلو الدليه انا اخويا انا نتاك خير تزيد ما عندك كلاريكا كالبرج خير كالنهاريكا عالم صراحه صح هذا الشيء اخويا سيد 800 اخويا سيد 800 كيلو دليه 800 لا شوف جماعه زرزوره قد ايه عندهم كيلو قد ايه عندهم كيلو هذا 700
5: بابا بحر معظم يا مرا من احسن ما فما راه تسمع فيه راه تشد ليك تمديك بيتم معنا الا كلمه هاي خلينا ناخذ من عندهم الاسعار تاع الخضره عندهم البصل 12% عندهم الفلفل المشكي 16% كريم هنا عنده كريم ووليد وما زلت اخوه عنده الطماطم بدينار عصام عنده زاد كيف دينار و 80 كيلو عنده زيت الحار 16% بالنسبه للكيلو اسعار التربيه هي متداوله اكيد في بريس في المرشي الفل شعلنا اخر هذا اللوز الهش اللوز الهش مازال موجود في الزقف يا مرام مش تلقاه موجود على زوج دينارات 800 او بعد ما شنعت خليهم كم يتعرفوا بعد انا رجع على ما تنسى السلك واو فما كلام ما تنسى السلك كذا بعد على دينار كيكا ها 500 كعبه ب 500 كلام قديش كلام
3: 600 500 زادات 600 بالنسبة للكلافة عندنا اللي تيه هنا باش نلقاها موجودة الدينار فقل في الدنيا باش نلقاها موجود 1680 وقائد مش موجود برشا في الريدوري يعني شفتوا الكيلو موجود على 4 دينارات بالنسبة للكيلو اللوبيا الخضراء 5 دينارات بالنسبة للكيلو ها واحد اخرى اختصاص ما عندناش تلك قداش عندنا اليوم الردة 500 فرنك كيف كيف 500 فرنك انا هذي روتير عندي في الاسعار عم لكن يبس لك
6: كمان
3: عن كمان هذي عندي انا ريبير متاع اسعار الخضار الورقية يعني اذا نلقى عنده اذا كده غالية يمشي يثبت من عنده هو عن كمان هذي خاطر بلازم ديما عنده اسعار هاي السما طلع شوية وما عندوش السرق الفترة هذي 500 مليون بالنسبة للربطة كيفاش السخانة السخانة السخانة فاهم يقول لك عن كمان قال خاطر فما السخانة الكيلو اللي عندنا القرع بتزدينا الحجم هذي يعني كيفاش نقولوا احنا الجروب الحسير المجموعة موجودة الربطة لا مش ربطة مش ربطة تحاسب الحكاية تقول الربطة النعنية مش نقرب جدا على 800 مليم البريد هذه فما ظهور من الجنوية مرام انا عايش تحب الجنوية انت ولا جاي منا
2: لا لا الحقيقة لا
3: انا بدي كيف اخص النظام ليك ونعمل جروب كمية جنوية على بالنسبة للجنوية 100 جرام 100 جرام تتراوح بين 18 حتى للزوزة دينارات هم الجنوية لخشين مروما بشتكاها موجودة 100 جرام على دينار وحدك تبريك أقول لك مش هاتيك الغلة اللي في المتناول اللي هي الحمرة بس أنا شيء ساكو عند خلال تارق مشتكاها موجودة على 6 دينارات بين تارق ما فهميش عندكم تخبي ستة دينارات بلا إيجا قدم لي ديديكاتس أولادك هاي قدمنا بشت حرصلونا بعد ما نشحوا هاي شرصلونا هاي بعد رجيل والبنوات
7: شلو يا ربي مخلة طيب خوي
3: أيوة وربي فضلها
7: يرحم حيدر وحامد
3: حيدر وحامد ربي يفضل عمرك ان شاء الله
7: اشكرك
3: تحيه نتمنى للجميع الكل
7: للناس الكل
3: بارك الله فيك حيدر وحامد قدموا لهم تحيه ايتي خوك بتبقاي متوسط الحجم 3 دينارات و500 تصبيح باهي مش خايبه هذا خشين شويه 3 دينارات و800 بالنسبه للكيلو فاما اللي يحب عشين باش نلقاه موجود 2 دينارات متوسط الحجم موجود ب 3 دينارات باش عملت انا تو عملت لك مروحه ما بين الغالي ما بين الرخيص
2: باش الناس الكل تلقى
3: رويحه صحيح ما بين الكاليتي متوسطة هنا مثلا بيت خطك 10000 او خونا هنا يبيع فيها على 8 دينار و500 بالنسبة للكيلو البيت يعني مراوحة ما بين الاسعار اللي هكا واللي هكا وهكا نكون نخدم دوز المرشي بالنسبة اليوم اسمع ايش نقول لك انا سايح لها خاطر ديما
2: تحلك الهوية انت
3: عبارة كيما كيما كيما المواطن العادي يعني نحب نعطي دورة كاملة نحاول ندور المرشي الا كل حسب القانون طبعا يعني العباد منتصبين بطبيعة الحال بطريقة قانونية اكيد اما اليوم فما نسمة اليوم شمس سخونة أما فما نسمة فما شوية هوية تلخل فشان أربي مع الناس المستوطين خطر كنت هم هاد وأباء الإلكترون ربي فضلنا وربي خليهم تيش على ريخ دي الدورة عجبتك ولا ليه؟
2: لا عجبتني الدورة شاملة ومتكاملة
3: ربي فضلك صحة وكهو وكا ماشي يعني
2: يعيشك سيفون مرسي بوكو شكرا ليك انا معنا زميلنا سيف بن رمضان عطانا دورة ورانا المرشي شنية فيه شنية فما الخضار الغير اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك اللي نسيتهم هنا من اللول اعطاكم الأسعار الباهي والمتوسط والأسعار اللي تلقاوها بين الغالي وبين اللي ماهوش غالي دونك عنا دو ديديكاس عزيز ديديكاس لوليني مدام عايشة مدام عايشة اللي هي مستمعة وفية لإذاعة أكسجين فام اللي تهني أولاد بنيتها بمناسبة نجاحهم نقول لها إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله ديما فرحانة بيهم وإن شاء الله ديما مفرحينك.

0: إهداء خاص زيادة للصديقة وللمستمعة الوفية إيمان النويل منزل بورقيبة بمناسبة نجاح بنتها مريومة اللي اتعديت للدوزيام أني. نقولوا لها إن شاء الله العقبة للباك، إن شاء الله العقبة للفرحة الكبيرة وتفرح عائلتك.
1: فرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا،
0: هكا نكون وصلنا الختام نهارك زين لليوم. قبل ما نختموا ليميسيون بتاعنا، مدام ألفة جندوبي قالتنا راهو اليوم هو اليوم العالمي للهندسة المعمارية، وكعطتكم أفونغو قتلكم راهو العشية فما برشا أجواء مع رحومة في الشانتيا، وكرحومة أفرح بالمهندسين والمهندسات بتاعك العشية وأعمل لهم أجواء بمناسبة اليوم العالمي للهندسة المعمارية. احنا هكيا نكون وصلنا الختام نهارك زين لليوم، وقل لكم في الأمان الناس الكل.
2: نهارك زين.

0: زيتونة بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولار متاعهم يحول كل غيون سولار الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Oxygène. Oxygène.
1: كان كناوي على عمار إنوي على ملك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبرس نورا.
2: أجونس إيموبيليير إكسبرس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبرس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. أوكسيجين FM بالصوت العالي.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي، عبر عدد من متسكني منطقة الجسر الأحمر التابعة لعماد وتهيشر بمعتمدية بنزرت الجنوبية عن استيائهم من الاضطرابات المتكررة والمتواصلة في التزود بالماء الصالح للشرب منذ أكثر من أسبوع وسط انقطاعات متكررة أثقلت كهل المتسكنين هذا ويطالبوا من مصالح السناد بالتدخل لإيجاد حل، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة حسب ما أفادنا بها زميل خالد الهدلي. وفي موضوع آخر، انعقدت البارح بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح تحت إشراف مدير المؤسسة أشغال جلسة اختتام السنة التكوينية 2025-2026 والإعلان عن النتائج لمختلف الاختصاصات: صياد بحري، محركاتي صيد بحري، وربان صيد ساحلي. وانشهدت الجلسة تقييم شامل الأنشطة والأداء الإداري والتكويني طيلة السنة، إلى جانب فتح باب النقاش وتبادل المقترحات مع ضبط الخطوط العريضة والاستعدادات المستهدفة للموسم التكويني القادم 2026-2027 حسب ما أفادنا بها زميل محمد علي المرالية. وفي موضوع آخر، انتظم اليوم بمقر ولاية بنزرت حفل تكريم السنوي لفائدة الجمعية الرياضية ومنظورها المتوجين خلال موسم 2025-2026، وانتظم اليوم بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف والي بنزرت سيد سالم بن يعقوب حسب أفاد بها زميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة البارح بفتح محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة خام دون معالجة في قناة رشح مياه طبيعية والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير في تبوربا وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ بها وفق عقد لزمة حسب ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي موضوع آخر، أكد مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد بن منصور اليوم في تصريح إعلامي عن تسجيل 310 اعتداءات على وسائل النقل من عربات مترو وحافلات وقطارات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026، وأشار في المقابل إلى تسجيل 1264 اعتداء خلال سنة 2025، مما كبد الشركة خسائر بقيمة 2.5 مليون دينار، وأشار إلى أن أغلب الاعتداءات تمثلت في رشق النوافذ بالحجارة وتهشيم البلور اللي تم استيراده من الخارج، وأشار إلى أن العربة أو الحافلة تبقى رابضة في المستودع إلى حين إصلاحها، وهو ما يؤدي إلى حرمان المواطن من سفرات إضافية ومن تحسن طاقة الاستيعاب. قال أن شركة نقل تونس تقوم بتتبع المعتدين قانونيا، إلى جانب تخصيص 6 فرق مراقبة للتنقل في الأماكن التي تكررت فيها الاعتداءات والتكثيف من البرامج التوعوية وإدعاء إلى ضرورة الحفاظ على وسائل النقل العمومية. وانطلقت اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 العشرة متاع الصباح عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية 9، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال على الرقم 85005 على النحو التالي: تكتب 9 ثم تترك فراغ ثم رقم تسجيل في الامتحان وتتحصل على نتيجة. انطلقت الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 في اعتماد نظام الحصة الواحدة، وذلك إلى غاية 31 أوت المقبل، ليكون توقيت العمل على النحو التالي: من هالاثنين لنهار الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال، ويكون يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. في موضوع آخر، نفذ اليوم الأربعاء أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطلتهم يوم غضب وطني بكامل تراب الجمهورية التونسية احتجاجا على عدم تشغيلهم. قالت المواصلة عن أصحاب الشهادة العليا المعطين عن العمل لا يسرى ناجية في تصريح إعلامي أنه هذا التحرك يأتي للمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطلتهم، مشددا على أنه هذا القانون نافذ وصادر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية. كما قالت أنه القانون هذا جاء ثمرة لنضالات متواصلة لأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل اللي طالبوا لليوم بالكرامة والتشغيل. أضافت بأنهم ملوا الوعود والخطابات، ودعت رئيس الجمهورية التونسية لتسريع بتفعيل القانون عدد 18 وإصدار بيان رسمي لتحديد السقف الزمني للانتداب الاستثنائي. وعلى صعيد الدولي، ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن سفينة حاوية أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها مياه ضحلة خارج الممر الملاحي اللي حددته السلطات الإيرانية. وأعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رغبته في الاستغناء عن المساعدة المالية لتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتل أبيب، وشبه إياها بالإعانة الاجتماعية، وذلك في ظل توترات تشوب العلاقات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة السادة مستعملي طريق إلى ضرورة الانتباه والحذر عند شق الطريق. مستهما وفي لمن
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes au kibira man kital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: الحقائق، وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 معتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء، وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

ماضي الساعة 3 دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد قاعد يسمع فينا طبعا مع هذا الموجة وأعلى موجتنا على موجة إذاعتكم إذاعة أكسجين أفهم بالصوت العالي. موعد جديد من برنامجكم لازم كالعادة والعويد نطرح معكم مجموعة من المواضيع في الشأن الجهوي الشأن الوطني وخاصة زي كيف نركزوا على مختلف المستجدات في الشأن العالمي. ديما نكونوا حاضرين معكم في برنامجكم لازم وين نطرحوا موضوع مجموعة من النقاط اللي تخص جهة ولاية بنزرت زادا كيف نعملوا طلع على المستجدات في الشأن الوطني وعن الحقيقة ترسانة كبيرة من الأخبار المواضيع اللي تستحق التحليل والتفسير والمتابعة في برنامجكم لازم اللي هو البرنامج اللي يعتبر البوصلة الوحيدة متاعكم في ولاية بنزرت اللي من خلاله ركزوا على مختلف المعتمديات والإشكاليات والنقاط العالقة وكيف زادا نطرحوا مختلف المواضيع اللي تستوجب التدخل العاجل في كافة النقاط والمعتمديات بكل بربوع ولاية بنزرت وتزيد كيف يكون عنا حيز للشأن الوطني. فلا اليوم معكم عواطف العوني في برنامج لازم في تعويض للزميل حمزة الطيش يرجع لكم إن شاء الله غدوة في نبض الفلاحين ألف الجندوبي في رئاسة التحرير والتنسيق مالي بيدي في الإخراج معكم عواطف العوني. دونك نحاولوا اليوم باش نركزوا على مجموعة من المواضيع اللي الحقيقة باش تكون البداية بالشأن الجهوي مهم موضوع مهم برشا باش نحكيو على المرفق العمومي باش نحكيو على حق من حقوق المتسكنين في ولاية بنزرت في مختلف المعتمديات نحكيو على الماء الصالح للشراب اللي وقت اللي يكون منعدم في منطقة معينة ريفية وأهلة بالسكان وقتها يكون الإشكال كبير برشا زاد نحكيو على ارتفاع درجة الحرارة وما يجيبوا الموضوع هذا من قلق كبير للمتسكنين. هذا باش نطرحوه بأكثر تفاصيل بعد شوية سينو زادا باش نحاولوا نتابعوا سلسلة التحركات الاحتجاجية اللي ماهيش تحرك ولا زوز هي سلسلة من التحركات الاحتجاجية اللي أطلقها المعطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا بعد أن تم وعدهم أنه باش يتم سن هالتطبيقة الجديدة هذية والموقع الجديد اللي من خلاله باش ينجموا يسجلوا الخريجي وخريجات التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلاله باش يتم انتدابهم بصفة آلية. ليومنا هذا منذ أن تم المصادقة للقانون هذية في مجلس نواب الشعب وبعد ما فرحوا خريجي الجامعات المعطلين عن العمل إلا أنهم صدموا بهالطول الإجراءات هذية. دونك ليومنا هذا يقول لك ملقينا حتى تجاوب الحقيقة وما شفناش المنصة اللي تم وعدنا بها. الحقيقة هم قابلوا أعلى هرم في الدولة رئاسة الجمهورية اللي حكيت معهم في الموضوع هذية وكانت فما وعود متكررة أن الموضوع هذا قيد الدرس وفما استجابة حقيقية وإرادة سياسية أنه يمشي يتم التسريع في هذا الموضوع، لكن مازلنا نستناه في هالمنصة هذه ونستناه زي كيف في أنه يتم أهم نقطة انتداب خريجية التعليم العالي مما طالت بطلتهم. زادا نحكي موضوع آخر لا يقل أهمية عن بقية المواضيع اللي هو الاستعدادات متاع الموسم الحصاد وين شفنا الحقيقة على خلينا نقول وإحنا اللي يتقال في الولاية إنه فما استعدادات كبيرة وإنه فما تحضيرات، ولكن اليوم يتصلوا بنا المواطنين يقول لك مانيش قادرين نشوفوا في تحضيرات على أرض الواقع خاصة في ظل غياب البنية التحتية الملائمة لاستئناف وإنجاح موسم الحصاد بمختلف معتمديات ولاية بنزرت. زاد الموضوع اللي قاعد يطرح في جدل كبير الأيامات هذية على جهاز التسجيل اللي لازم يكون موجود بداية من اليوم ويعتبر إجباري في المقاهي والمطاعم اللي انطلق اليوم في عدد من المقاهي والمطاعم وانطلق تطبيق المرحلة الثانية من إجبارية اعتماد جهاز تسجيل العمليات المالية والإجراء هذية اللي هم المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي. بين الدولة تقول يلزم يتم تطبيق الموضوع هذا بحزم بين المواطن أو بليتو صاحب المقهى أو صاحب المشروع اللي يرفض الشيء هذا يقولك ما ينجمش يتناسب معانا. دونك هذا هو الكل أكثر باش تلقاهم اليوم في برنامجكم اللازم عقدوا معانا راجعين ومتواصلين.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: لازم على
2: أكسجين أفان. الساعة 15 دقيقة. لو سهلة، مرحبا بكم، التواصل معكم في برنامجكم لازم. لازم كالعادة والعوية ديما نحاولوا نركزوا على مشاغل الجهة. اليوم مش نحكي الحقيقة على موضوع مهم للغاية، منطقة الكسار الأحمر اللي تعاني الحقيقة من القطاع ماء الصرف للشرب. الموضوع ما هوش جديد على المنطقة، كانت التشكيات عيناها في عدة مرات، الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب، وخاصة زادة في فصل الصيف اللي المشكلة ذا يبدو لي يضعف أكثر. فرحاني برشا يكون حاضر معنا زميلنا خالد الهذي لأكثر تفاصيل. أهلا وسهلا، مرحبا خالد.
3: مرحبا بك، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين ومستمعات تبع التوكسيجين. بالفعل مشكل الماء الصالح للشرب منذ أكثر من أسبوع، ومنطقة الكسار الأحمر التابعة لعماد فيشر معظم بيت من جهة الجنوبية تعاني من هالاضطرابات والانقطاعات المتكررة في الماء. وزيد على هذا أنه وقت توا ارتفاع في درجات الحرارة تولي تزيد الطين بلة وتولي المتسكنين أكثر معاناة. هذه أبدو أنه التزويد بالماء يتم عن طريق الجمعية المائية بالقصر الأحمر، وكل دار كل دار عندها كونتور خاص مائية، ولكن هي جمعية مائية. حاجة أخرى زادة كيف أنه فما في مرتفعات معينة الماء ما يوصلش للناس معينين، دونك مشكل كبير. والجمعية هذه تزود منطقة الجسر الأحمر وأيضا المناطق المجاورة لها.
2: هو حسب آخر المعطيات اللي عنا وقت اللي تبعنا الموضوع يا خالد، احنا علمنا انه تم وعد المنطقة هذه انه يتم ربطها بالماء الصالح للشرب عن طريق السونات. دونك هذي نحكي لك على آخر معطى قاعدة نتبعه فيه في الوضعية هذه متاع منطقة الكسار الأحمر. يدري الى حد الآن معناها وانت قاعد تحكي قاعد تسرد في معطيات معناها عنا عليها علم، وكن منذ أكثر من 3 سنوات، يعني هكا تفهم إنه الوضع ما تغيرش من وقت هالتو.
3: هو الجمعيات المائية أثبتت عدم جدوال في بعض المناطق، فما مناطق بقات بنفس الـ يعني بنفس الجمعية هذه، الجمعيات هذه هي اللي تزود المناطق، لكن في معظمها ثبتت انه يلزم تدخل متاع صناف، خاصة كي تعود المناطق تتكاثر فيها المتسكنين والمد العمراني يكبر برشا. نحكيه على الجسر الأحمر، نحكيه على بني وزير، زي كيف المنطقة في نفس المناطق الحسحسية، المناطق هذه ديما جرتون في الصين، زي كيف في فاروجة الوقت هذا، وخاصة في الفصل
2: معاناة تتضاعف،
3: تكون الانقطاعات متكاثرة ومتكررة، وأيضا تكون الاضطرابات جد، وأنه الناس يعانيوا برشا، وهذا اللي خلى عدد من المواطنين تمشي للمياه، لكن نقول عليهم احنا
2: تكون غير صالحة للشرب يا خالد.
3: العيون الموجودة في المناطق هذه اللي ماهيش مراقبين، ماهمش مراقبين صحيا، والناس هذه يعني تستعمل فيها كيف قلت لك المرتفعات، كيف الضغط بتاع المياه هذه ما يوصلش بطريقة تكون يعني ينجم يستغلها استغلال. وفما حاجات أخرين كيف
2: أما هنا بالحق تطرح إشكال كبير، خاطر اليوم وقت اللي المتساكنين يا خالد يمشيوا معناها للعيون والمياه غير صالحة للشرب، بتتخ ممكن تكون موجهة الحاجات مثلا أغراض شخصية، ومثلا مش يغسل بيها ومش راوي مش نجم يشرب بيه، خاطر نعرفوا أنه المياه هذه غير صالحة للشرب، معناها تكون ماهيش مغطية، تكون معرضة لكل شيء، للحشرات وكل شيء. فهنا يظل لي نطرحوا زادة إشكال آخر كبير، زادة نسألوا على الصحة متاع المياه هذه اللي قاعدين يستهلكوا فيها المواطنين، بتتخفى ما ناس ممكن طيب بها، ما تعرفش بالحق كيفاش الناس قاعدة تستعمل في المياه هذه. اليوم زادة يظل لي فما مراقبة صحية لازم تكون موجودة
3: بالفعل. هو القلة والشح المياه يخلي الإنسان يمشي يلوج على بدائل أخرى. دونك البدائل هذه ساعات تكون مريرة وساعات تكون غير صحية. دونك احنا ما نقول للعباد ما تمشيوش للغاديكة، إن شاء الله السلطة يعني تتدخل في الوقت المناسب، وخاصة في الوقت هذا.
2: كان عندك معلومة يا خالد، كيفاش كان رد السلطة المعنية على مستوى معتمدية بنزرت الجنوبية في الإشكال هذايا؟ معناه كيف كان الرد؟
3: هو تو اليوم يعني اتصلوا بي عديد المواطنين وأكدوا لي وأنه المعاناة نتاعهم اليومية، وجبت معلومة وأنه الماء ما هوش موجود في المنطقة هذه، والاضطرابات موجودة ومتكررة. دونك هما يطالبوا انه السلطة تدخل. ان شاء الله احنا هذي احنا نوصلوا لهم
2: اكيد.
3: دونك احنا ما عناش المعلومة من السلطة المحلية او الجهوية. دونك احنا نتركبوا في نوصلوا لهم صوتهم. ان شاء الله يكونوا المسؤولين نتاعنا أذاني
2: ساغي
3: بهالمشكلة هذه، وخاصة في فصل الصيف.
2: أكيد شكر كبير ليك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتها. خالد الهذلي، دونك نحكيو على منطقة الكسر الأحمر، بني وذيل، الحصحصية، الفروجة وغيره من المناطق ممكن اللي ما سميتهاش على مستوى بنزرت الجنوبية، ما حكيناش على معتمدية أخرى، جومين، سجنان، غزالة اللي ينقصها الماء الصالح للشرب. طرحنا نقطة مهمة أنه اليوم الناس وقت اللي ما تلقاش ماء صالح للشرب باش تتجه الى طرق اخرى بديله، الطرق هذه احيانا او ديما تكون ماهيش مناسبه وماهيش صحيه بالكل، وناس معناها تتجه الى طرق اخرى بديله، لكن نلقاو رواحنا في مشاكل اخرى اذا كان المياه هذه غير صالحه للاستعمال يستهلكها المواطن. بعد الله يقدر نشوفوا معناها نتائج اخرى خايبه برشا على صحه المتساكنين، مناطق الحقيقه فيها نسبة باهية من السكان ولكنها تفتقر للماء الصالح للشراب. نستناو التفاعل متاع السلطة المعنية، سيد ولي بنزرت، معتمد بنزرت الجنوبية، كل المصالح المعنية لدار الجهوية للسوناد ببنزرت تتفاعلوا معنا في النقاط هذه المطروحة في برنامج لازم خاصة نعاود نقول نسبة كبيرة برشا من المواطنين في ولاية بنزرت اليوم يفتقروا للماء الصالح للشراب، هم معرضين لمخاطر صحية، خاطر اليوم نحكيوا على مواطن يستهلك ويشرب ماء غير صالح وما هوش معروف المصدر متاعه وما هوش مغطي وما هوش معناها يخضع لقواعد صحية. شكرا لكم، متواصل معكم في برنامجكم لازم بعد شوية الأخبار مع ألفة الجندوبي، رجعنا متواصلين.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيوا مع بعضنا اعلام مسؤول.

0: ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعه ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم، أكسجين فام في كامل أنحاء العالم، على www.radiooxygen.tr، على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين اف ام،
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي،
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام،
5: مرحبا بكم في نشرة الظهيرة على إذاعة أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية بنزرت في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف حميد على إنجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية الداعمة للبنية الأساسية والتجهيزة الجماعية بكلفة مالية تعادل وتفوق 5.7 مليون دينار. وشملت أبرز المشاريع المصادق عليها هو تقييم العروض الخاص بأشغال إحداث روضة أطفال في غزالة وتزويد المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بالإعاشة الخاصة بالمرضى المقيمين، وتقرير تقييم العروض الخاص بأشغال المشاريع صيانة شبكة المسالك الريفية بولاية بنزرت والتغليف السطحي للمسالك الريفية بولاية بنزرت والتشوير الأفقي والعمودي وزلاقات الأمان بالطرقات المرقمة بولاية بنزرت، وجميعها مدرجة ضمن برنامج السنة الجارية 2026. كما صادقت اللجنة في ذات السياق على الختم النهائي لصفقة إنجاز أشغال تجديد الأنظمة الكهربائية والآلية للجسر المتحرك التي مثل ما هو معلوم تم استكمالها بنجاح بكلفة مالية تعادل وتفوق 4.6 مليون دينار، وكذلك الختم النهائي لمشروع بناء دار الثقافة في غزالة المنجز بكلفة مالية تفوق 2 مليون دينار، علما وأن أعضاء اللجنة ارتأوا في إطار تأمين كل أسباب النجاح لمختلف البرامج والمشاريع العمومية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية بنزرت، وتفاعلا مع التوصية المؤكدة لولي بنزرت إرجاء النظر في عدد من الملفات المعروضة عليهم إلى حين استكمال بعض الإجراءات الواجبة للغرض، سواء منها المتعلقة بالجانب الإداري أو المالي وغيرها من الإجراءات القانونية، حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، وفي إطار العمل الرقابي، تقدمت اليوم النائبة سيرين بوصندل بسؤال كتابي إلى سيد وزير البيئة بخصوص مشروع إزالة التلوث عن بحيرة بنزرت إيكوباكت في منزل عبد الرحمن، وطالبت وزارة البيئة بتوضيح حقيقة هذا التوجه واتخاذ الإجراءات اللازمة للإبقاء على المشروع بمنزل عبد الرحمن احتراما لحق الجهة في التنمية وتحقيقا للعدالة في توزيع المشاريع العمومية. وأكدت نائب سيرين بوصندل أنها باش تواصل الدفاع عن حق منزل عبد الرحمن في المشاريع اللي تستحقها في انتظار موقف واضح يطمئن المتسكنين ويحفظ مصالح الجهة. وقالت في تدوينة لها على الفيسبوك أنه الدفاع عن حقوق المواطنين والتنمية العادلة ليس شعار بل التزام ومسؤولية. في موضوع أمني، تمكنت فرقة الشرطة العدلية في بنزرت المدينة من إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 عام مفتش عنها لدى الوحدة الأمنية والقضائية، وصادر في شأنها 135 منشورة تفتيش من أجل إصدار صكوك بنكية دون رصيد، وبعرضها على أنظار النيابة العمومية ببنزرت أصدرت في شأنها بطاقة إيداع بالسجن، وفق ما أفاد به مصدر أمني للزميلة رانيا طرابلسية. وانطلقت مؤخرا أشغال ربط المعهد الثانوي بالمتلين شراب والقسم الشابي بشبكة التطهير من طرف المقاولة المكلفة، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية ببلدية المتلين اللي أكدت على المتسكنين بضرورة الحذر وعدم الاقتراب من المشروع. وعلى الصعيد الوطني أصبحت الشركة الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بداية من يوم 4/1/2026 ملزمة بتركيز جهاز تسجيل العملية الرقمية بالمحلات. وفي هذا الإطار أكد المدير بالإدارة العامة للأداءات السيد محمد النقاش أن القانون يهم مختلف المحلات اللي تقدم خدمات استهلاك على عين المكان من مطاعم ونزل ومقاهي وفضاءات تجارية ومشارب. وأشار السيد محمد النقاش لأن العقوبات المسلطة ضد المخالفين تصل إلى 50,000 دينار بالإضافة إلى عقوبة سجنية. وأوضح سيد محمد النقاش في تصريح إعلامي له اليوم أن الإدارة العامة للأداءات هدفها إنجاح المشروع وليست غايتها الأولى تسليط عقوبات على هذه المؤسسات، وبين أن الإدارة تقوم بالتدرج في تطبيق القوانين وتعمل على مرافقة هذه المؤسسات وتذليل الصعوبات أمامها قبل المرور إلى الإجراءات الردعية. وشدد المدير بالإدارة العامة للأداءات السيد محمد النقاش على أنه تطبيق هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة رقمنة الخدمات ومقاومة التهرب الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني إلى جانب إحكام مراقبة عملية البيع والشراء التي تقوم بها هذه المؤسسات. وفي شأن آخر، أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيد دكتورة ثريا النيفر تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة. وأضافت الدكتورة نيفر أنه بشتم وصلة صرف الأدوية للمنخرطين ضمن نظام طبيب العائلة، وشدت على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل المالية للكنام، وأشارت إلى عقد جلسة مع ممثلي المخابر البيولوجية ومن المرتقب عقد الجلسة الثانية من أجل حلحلة الإشكال الرهن. وفي شأن آخر، شدد المكلف بتيسير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي السيد مهدي بالحاج على أن القانون ينص على أنه استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني. وأضاف أن المتحصنين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ، خاصة وأنه نصف الثاني يخصص للمواطنين. وقال أن وضع الرقم الأخضر 18-20 هو للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ، وأبرز أنه التدخل باش يكون فوري. وأشرف وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب شؤون حجاج تونس السيد أحمد البوهيلي البارح بقصر بلدية بن عروس على حفل تكريم أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس بمناسبة اختتام موسم حج 1447-2026 وثمن الجهود المبذولة في رعاية الحجيج وضمان نجاح الموسم الذي توج بحصول تونس على الجائزة البرونزية لبيتم في حسن التنظيم. الصعيد الدولي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب. ورفضت المحكمة العليا الأمريكية البارح أمر تنفيذي للرئيس دونالد ترامب بإلغاء حق المواطن المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وحذرت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة من تفاقم الوضع الإنساني في إقليم كاردوفان مع استمرار العمليات العسكرية واتساع موجة النزوح وسط تحذيرات من تحول مدينة الأبيض إلى بؤرة جديدة للكارثة الإنسانية في السودان. وعودة لشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تكون السماء مغيمة جزئيا على كامل تراب الجمهورية مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر على المناطق الشرقية، ثم تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى لتتجاوز 70 كم/ساعة وتكون في شكل هبات أثناء السحب الرعدية. أما البحر فيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محلي متموج ببقية السواحل التونسية. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي طريق وخاصة من أصحاب الشاحنات الثقيلة إلى ضرورة الحذر عند المجاوزة. استماع في الأمان.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: راديو أكسجين FM.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين FM إذاعتكم. أكسجين FM إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين FM بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحب

0: لازم على
1: أكسجين
0: أفان.
1: أكسجين أفان. سهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد معد موجته على موجة نختار أنه يسمع إذاعة أكسجين أفان بالصوت العالي. كما قلنا البارح شفنا الحقيقة بالأرقام الحديث حول تقدم موسم الحصاد الحبوب في ولاية بنزرت بنحو 56%، وين صرحت المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت وتحدثت قالت أنه مفتتح الموسم من المتوقع أنه يصير إنتاج حوالي 2.1 مليون قنطار، ولكن يظل على أرض الواقع وميدانيا فما مجموعة وترسانة من المشاكل اللي تشكوا منها مجموعة من الفلاحين اللي على غرار ما فماش بنية تحتية، طالبين زادة تهيئة مسلك فلاحي وغيره من النقاط اللي تستوجب التدخل العاجل لإنجاح موسم الحصاد. لأكثر تفاصيل يكون حاضر معنا سي سلمان الحكيري. أهلا وسهلا سي سلمان، مرحبا.
2: أنا مرحبا يا أختي، أنا مواطن سلمان الحكيري من متكلين منطقة السعودية جيرة صفايا
1: مطر.
2: تبلغ مساحة الأراضي البحثية يعني على الملاحة 940 هكتار، منها قموح. الحمد لله صابة قياسية ما شاء الله تبارك الله، لك خدمة حصلت في وقت.
1: لكن شنو الإشكال؟
2: الإشكالية ما عندناش مسلك في ريحي باش لكن الحصاد تدخل باش تدخل يعني تحصد كل فلاح يعني تحصد له تركتوه حتى لا تتعدى به القريب باش تقلب. أنا واحد من الناس وصلت يعني تركتوه باش تقلب علي ما عندناش مسلك في ريحي القاسة تمتاز بالكبير يعني موجود فيها أغنم ما عندناش طبيب فيترينير اللي باش يدخل يلقح للأغنام من تسبب في برشا نقص وضياع كبير. أقل فلاح غادي اللي سنة وصل إلى 41 على اللوش 5 نعجيب هذا يكون تمشي موتى في العاء. ثم عندنا كلام يعني اللي وصلوا زاد نجيب له كل شيء اللي وصلوا بطلوا القراية. في الشيء تمر بصعوبة ما تنجم تدخل لامونيت لا
1: حتى
2: ثم زاد أغلبية اللي وصلت البلاصة هذيك ما وصلتش كيفاش.
1: هذه الكل خطر ما نحكيو على ما عندناش مسلك فلاحي وبنية تحتية مش موجودة.
2: أعطينا الهدف يعني مسلك فلاحي.
1: ولكن ديما يا سي سلمان ديما وقت اللي في مفتتح معناها الموسم الحصاد ولا كيف نحكيو على راس الولاية ديما في ولاية بنزرت التحضيرات متاع الموسم الفلاحي ديما نحكيو على استعدادات، ديما نحكيو على انه الجهة مستعدة، لكن وقت اللي تحكي لي انت في التيران على ارض الواقع بالكونديسيون اللي تحكي لي عليها اليوم مانيش نحكيو على معتمدية كما معتمدية مطر تحكي خاصة زاد على أرقام مهمة قاعدة تنتج فيها معناها للولاية ككل معناها والتونس بكلها، فنحكيه بالحق على أرقام كبيرة برشا، لكن في المقابل نلقاو غياب الاستعدادية اليوم، نلقاو فما حاجات بسيطة نحكيه على تهيئة مسلك فلاحي شوف قديش جبنا من مشكل، معناها نحكيه على صابة معناها مهدورة، نحكيه على بيطري ما نجمش يدخل للمنطقة، نحكيه زاد على اليوم على ماشي قاعدة معناها تموت وقاعد يخسر فيها الفلاح. دونك هذي الكل بسبب ما فماش مسلك.
2: الأسباب نتاعها اللي ما نلقاوش فيترينير اليوم باش يوصل للضيعة نتاعها. تجي تهز على اللوج باش مريض بالسخانة تحطه في الكهرباء تخرجوا بالتراكتور يعني بالسيف ويبقى للسخانة لعبة المدينة مطر نبقى نجري فيه في جرة الفيترينير كل مرة يحكي لي يقول لي أنا في جالتة يعني في غزالة يعني في ركب ما نجيبش يجي البلاصة نتاعي علاش ما نجيبش يجي خاطر ما نجيبش يدخل للفيرما فهمت باش يداوي لك يعني ينقذك العلوش نهار اثنين مسكينك العلوش نوصل فيه ميت نوصل ماك السخانة والتراتريز يعني تالي وانت تجري بها البلاصة البلاصة وطلع في ريمورك وطلع بالتراكتور وحتى يوصل لك كيان يعني انت اغلم لا ملقحة لا على بومري لا حسينة تعرف شنيا بعلي ما ذاك يتسبب في يعني العجلة تموت.
1: دونك هذه هي المشاكل اللي حكيت فيها والسبب واحد
2: حاسبنا كيلومتر ونص كيلومتر ونص تظل الفلاحة تنجم تعدي لها
1: مونيتر. باغ كونتخ سامحني سي سلمان مش نرجع لك على مرض بومريرة وربما من التناقضات أن وزارة الفلاحة هي اللي حذرت المربي الماشية من المرض هذايا ودعاتهم أنهم ياخذوا التدابير متاع الوقائية، لكن في المقابل إذا كان الفلاح بالشيخ ياخذ التدابير الوقائية دون تضافر الجهود متاع المندوبية الجهوية للفلاحة اللي لازم تكون على عين المكان ولازم يكونوا حاضرين مختلف المرشدين الفلاحيين والأطباء البيطريين، ما تصورش الفلاح وحده وش نجم يجابه المرض هذايا الكل دون معناها وجود السلطة المعنية على أرض الواقع. سي سلمان
2: صحيح ما دام ربي يبارك لك، حتى كل يعني الله لا يقدر عبد نسيت باش يموت هذا جي باش يعملوا الحمله من بعيد حدهم من الكياس الرئيسي من بعيد ما نجموش يدخلوا على ملك الكياس الرئيسي ممكن يعدوا على كلافهم نحن لا يعني الله لا يقدر يتعدى واحد يعدوا كل يموت يوصل يموت ما دام
1: فوالا هذه هي الاشكاليات الحقيقه والتساؤل اللي تطرح اذا كان نحكيو نحن على جاهزيه ونحكيو على صابه متوقعه كيفاش باش نجموا نوصلها الصابه هذه والخيرات هذه وقت اللي ابسط الامكانيات اللي ما طالبينها الفلاحه اليوم لازم تكون موجوده ومتوفره ماهيش موجوده على ارض الواقع. نحكيو على مسلك فلاحي غائب على مستوى معتمديه مطر، هذه التشكيات اللي وصل هنا سي سلمان على باسمه هو باسم الحقيقه بقية الفلاحة دونك طالبين تهيئة مسلك فلاحي من معتمدية مطر. ميرسي بوكو سي سلمان الحكير، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتها، نتمنى وتدخل عاجل من المندوبية الجهوية للفلاحة زادة مختلف الأطراف المعنية اليوم طالبين بزادة كيف كيف الإدارة الجهوية للتجهيز اللي لازم تكون حاضرة بقوة اليوم وتقوم بتهيئة المسالك هذه الفلاحية باش تكون حاضرة باش نجم اليوم الفلاح يقوم ب خدمته. يحكي على خسائر كبيرة كبيرة برشا قاعدة صايرة على مستوى ضيعة كبيرة، فما بالك مجموعة من الضيعات اللي تكون تعاني في نفس الإشكال في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. تدخل واجب اليوم على مستوى هذه النقاط. سينو ميرسي بوكو للناس اللي قاعدة تسمع فينا وخاصة زادة اللي تتبع فينا وقاعدة تعطي فينا في مختلف التحيينات والتطورات. نحكي على حادث مرور جد منذ قليل في الطريقة الجديدة متاع الكورنيش في الطريق الجديد الفيراج اللي بعد دار الوالي، دونك الحادث ذي للأسف تمثل في اصطدام ثلاثة كراهب وفما أضرار مادية والحمد لله ما فماش أضرار مادية، دونك نقعدوا في متابعة لمختلف التطورات ومختلف الأخبار لحظة بلحظة على برنامجكم لازم بعد شوية نطرحوا ملف حارق، ملف أصحاب الشهائد العليا خريجي الجامعات ممن طالت بطلتهم أقل واحد 10 سنين وأكثر اليوم يطالبوا بصوت واحد، نحبوا تشغيل، حبوا حقنا في الوظيفة العمومية وخاصة زادة يطالبوا بأنه يتم تشغيلهم دون الحاجة لمناظرة بطريقة فقط آلية وتجهيز المنصة هذه اللي مرة تقولوا أنها قيدة تحيين وحاضرة ومرة تقولوا أنه صعيب أنها تكون حاضرة. التفاصيل كنا نعرفوها بعد شوية مع يسرى ناجي وهي ممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل. لحظات وراجعين.
3: والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت، نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فنيت، ولا كلمونا على 22 908 708.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على أكسجين أفان.
1: أكسجين أفان. نحكيو على يوم غضب وطني وقفة تونس الكبرى، هذا هو عنوان يوم الغضب الوطني اليوم اللي كان نظمه خريجي وخريجات التعليم العالي ممن طالت بطلتهم المطالب متحددة في منصة وأمر ترتيبي صادر برائد الرسمي قبل الوقفة الوطنية اليوم 8 جويلية. هذا هو أبرز ربما المطالب اللي طالبينها اليوم خريجي التعليم العالي ممن طالت بطلتهم. نحكيو عليه بأكثر تفاصيل مع يوسف نجي ممثلة عن أصحاب الشهادة العليا للمعطلين عن العمل. أهلا سهلا، مرحبا يسرى.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي أكسجين أفام.
1: حسب ما تقولوا فما برشا وعود ولكن على أرض الواقع ما فماش تطبيق يسرى.
2: أي اليوم احنا موحدة للنضال والاستمرارية، يعني مطالبنا الاجتماعية والمشروع على مطلب التشغيل. اليوم احنا يعني نفذنا يوم غضب وطني في كامل تراب الجمهورية تزامنا يعني مع يعني القانون 18 صدر برائد رسمي. احنا اليوم يعني لليوم قلنا يعني نطالب بالانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. كان خروجنا اليوم من أجل التسريع في إصدار المنصة والأمر الترتيبي. احنا اليوم الحقيقة تجاوزنا حتى الأمر الترتيبي والمنصة. نطالب بالتفعيل الفوري والآني، لأنه يعني اليوم عمر من طالب بثلاثهم لم يعد يسمح عمر من طالب يعني اليوم قاعد يزيد كل حتى وشهر يجي غير في يعني في اليوم يعني
1: يسرى من عش تركح لي صوتك تقعد في الريزو خطر الحقيقة صوتك ما هوش واضح من عش تسمع فيها ولا لا، نخلي لك الوقت تركح صوتك تبقى في الريزو خطر صوت الحقيقة ما هوش واضح بالقداء. فوالا صفا بالقداء طوي كمل يوم
2: خاصة اليوم يعني بعد يعني لقاء رئيس الجمهورية مع أصحاب الشهادة العليا واللي أكد يعني
1: أنه نحب نقف عليه شوية اللقاء يا يسرى خطر هذا هو ربما جوهر الحديث، خطر وقت اللي مؤخرا كيف خرجوا معناها لشكون اللي قابلوا معناها من زملائكم اللي قابلوه قالوا راو فما بوادر طيبة جدا، شنو صار على شنو اتفقوا ساعة قبل كل شيء على شنو اتفقوا؟
2: اليوم رئيس الجمهورية يعني خلال اللقاء أكد أنه يعني المنصة حتى المستشار أنها حاضرة أو تقريبا حاضرة بنسبة يعني ما نقول تقدم ملحوظ المنصة. أيضا أنه الأمر الترتيبي حاضر يعني يعني وتسلم لرئيس الجمهورية من قبل السلطة التنفيذية الحكومة وغيره. اليوم رئيس الجمهورية لكن رئيس الجمهورية حسب كلام رئيس الجمهورية أنه الأمر الترتيبي يعني لا يتطلع لتطلعات من طالب بطالتهم، واليوم هو يعني أمر لا يرتقي العدالة الاجتماعية وفلسفة رئيس الجمهورية التي يريد أن يطبقها على أرض الواقع. يعني حسب ما فهمنا أنه الأمر الترتيبي غير منصف يعني وفيه إقصاءات لمن طالت بطالتهم اللي مشمولين بالقانون 18، يعني يريد أن يطبق العدالة الاجتماعية الحقيقية.
1: شنو اللي ما هوش موافق عليه رئيس الجمهورية؟
2: الحقيقة احنا هذك هو احنا اليوم يعني كنا نتمنى انه على الاقل يتعرض علينا حتى كنسخة اولى للامر الترتيبي نفهم شنو الخلل ولا شنو اللي علاش مرفوضة. وهذا حسب التقريب حسب الكلام انه 50 سنة يمكن كانوا يعني ممكن مقصيين، لكن الان رئيس الجمهورية يعني يحب يحط حتى 50 سنة و55 سنة مسؤولين. اليوم انا شخصيا يعني عديد المرات وفي كل التدخلات الإعلامية وفي كل يعني ونتيح الفرصة نؤكد أنه يعني هذوكم ناس تعبوا واضطهدوا وتقهروا وظلموا في الدولة التونسية وتعسفت عليهم الدولة التونسية خاصة بصندوق النقد الدولي. أيضا إلغاء قانون 38 اليوم 10 سنوات، يعني اليوم 10 سنوات هذوكم مش من حقهم أنهم يتحملوهم. اليوم على الدولة أنها تتحمل هذه المماطة وهذا التسويف وهذا التأخير في إرجاع الحقوق لأصحابها وفي تنفيذ القوانين وفي انتداب أصحاب الشهادة العليا من طالت بطلتهم. اليوم يعني حسب كلام الرئيس أنه كما قلت أنه الأمر الترتيبي عند رئيس الجمهورية وسيعدل فيه، اليوم احنا لنعيبوه على السلطة التنفيذية انه اليوم احنا لا نشك في الارادة لا نشك يعني في النوايا ولا ندخل في النوايا ومتأكدين انه رئيس الجمهورية يريد ان يكرس العدالة الاجتماعية وهذه الفلسفة، لكن اليوم احنا امهلنا السلطة في اخر وقفة 15 وبعد الجلسة 15 جوان امام وزارة التشغيل اسبوع على الاقل لنشوفه هل هناك يعني خاطر. هو اكد انه قريبا يعني الايام القليلة القادمة استهبط بيان رسمي في صفحة الرئاسة أو في صفحة رسمية. للأسف الشديد اليوم احنا عنا 15 يوم ومشين تقريبا 3 جمعات، يعني عنا وقفة، حددنا أيضا وقفة وطنية يوم 8 جويلية للتسريع كالعادة والمطالبة يعني بالانتداب الفوري وبتطبيق القانون. اليوم يعني جمعتين كما حكينا، ولليوم يعني كنا ننتظر ما يفوتش، يعني ما نصورش انه بيان رسمي يعني باش يكلف الدولة على الأقل السقف الزمني. احنا اليوم نطالبنا ايضا بالسقف الزمني، لكن لرئيس الجمهورية مرة اخرى وفي كل مرة سواء يقابلوها اصحاب الشهادة العليا يعني في كل المناسبات وفي كل يعني الشوارع والجميع يعلم، يؤكد انه لا يستطيع ان يحدد السقف الزمني وما ينجمش يعطي السقف الزمني.
1: شنو اللي يفرق بين التحرك الاحتجاجي متاع 1 جويلية و8 جويلية؟
2: اليوم هذا يوم غضب وطني جهوي في كامل الولايات للتنسيق للوقفة الوطنية. الوقفة الوطنية هي وقفة جامعة، وقفة يعني ستكون بإذن الله وقفة مزلزلة وستكون موحدة لكامل المجموعات. فكان يعني كل معطل حر اليوم مطالب انه يخرج يفك حقه، واكيد لن نتراجع الا بالانتداب والتطبيق والتفعيل القانون 18، لانه هذا قانون الزواولة، قانون اولاد الحافيانة. اليوم رئيس الجمهورية اكد وكان يؤكد في كل خطاباته انهم خدموا اولادهم، وكانت الانتدابات عن طريق الولايات الحزبية وعن طريق يعني الانتماءات وعن طريق يعني الباش ومولى الباش وستاذ سدلو شهيد المظاهرة. اليوم الوحيدين ما زالوا على قارعة الطريق هم الكفاءة الحقيقية ممن طالت بدرجتهم أيضا الدكاترة. اليوم على رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤوليته أمام ملف من طالت بدرجتهم، ولو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لكان الملف هذا لا ملف الطاولة بل ملف التنفيذ وملف التطبيق وملف الانتداب المباشر سلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، وما ينجمش يبقى لسنوات. اليوم شغل الثورة يعني نأكدوا قامت شغل حرية كرامة وتليل من تقريبا 17 سنة ونحن في الشوارع. هذا والله عيب.
1: قاعدة نتبع فيك يسر على الباج اوفيسيال متاعك اللي انت مخصصتها لتكون معناها مخصصة لمتابعة التحرك الاحتجاجي هذية. من بين الكلام قلتوا من هنا حتىش النهار 8 لازم يصير تغيير على مستوى معناها يعني تصير معناها منصة أمر ترتيبي صادر قبل الوقفة الوطنية لنهار 8 جويلية. يعتبر معناها المهلة هذه اللي أنتم عاطينها قد تعتبر صعب شوية، إذا كان أنت قلت لي إحنا قعدنا معهم وقالونا بعد 15 يوم ومريتوا حتى شيء، هل تتوقع أنه في 8 أيام هذوما باش تلقاو حاجة؟
2: احنا خرجنا على الشارع لما للتسريع. اليوم رئيس الجمهورية تحدث عن السرعة القصوى، للأسف الشديد اليوم 7 أشهر في تاريخ القانون وفي عمر القانون، ولليوم هبطش في الرأي الرسمي. اكيد احنا الحقيقة بنداء يعني موجه ومباشر من أكسجين فام او من كل يعني الصفحات انه يعني احنا لم نعد نتمنى، الحقيقة احنا نطالب يعني، وهذا حق يعني يصدر القانون والدستور. اليوم هذا قانون صدر برئيس الرسمي ايضا الفاصل 57 يجب من حق الدفع الاولى في 2019، واذا كان ما تسبقش يعني الدفع الاولى في 2019 امكانية الغاء حتى القانون يتلغى يعني اوتوماتيكمو. اليوم يعني احنا نمهل السلطة ايضا، يعني عملنا تحرك هذا كان يوم غضب وطني، وكان الحمد لله الشكر يعني نشكر كل الزملاء في كامل اضطراب الجمهورية وكل الولايات اللي خرجوا اليوم وكانوا مستنجين اليوم الغضب الوطني وعبروا على حقهم وواصلوا النضال. وتحية لكل مناضل لليوم ما أيسش ولليوم ما زال يمن بأن الحقوق تفتك ولا تهدى. اليوم أيضا نمنحوا يعني السلطة أسبوع آخر لما لا أنه يفرحونا أو تهبط المنصة والأمر الترتيبي، خاطر إحنا اليوم الدولة قاعدة تتعلل أيضا بالميزانية وقال انه يعني الميزانيه اللي موجوده تو لا ترتقي لتطلعات من طالب بتاعكم، تنجم تكون مثلا نقولوا العدد قليل 5 أو 6 آلاف واحنا طالبين اقل شيء 10 آلاف او 40% او 40% من المسجلين من المنصه. احنا اليوم ما نعرفوش حتى يودي هبط لي المنصه هبط لي الامر الترتيبي، خلنا نعرف روحي انا شخصيا او اي زميل اليوم يناظر وتعب عنده اكثر من 15 سنه في الشارع هل يشمل ولا مشمول. احنا اليوم نطالبوا انك تهبط لي المنصه والامر الترتيبي خل تعرف العباد رواحه وين ماشيه وين ماشي هالملف، هل الناس اللي ناظرت اليوم هي معنيه ومشموله بهالملف ام لا. اليوم اذا كان ما تعرفش روحك على الاقل نعرفوا احنا انا دفعه يعني
1: وقت اللي تابعنا يسرى وقت اللي تابعنا انا مختلف التحركات الاحتجاجيه نتاعكم، انتم قلتوا لازم في عام 2026 معناها تستهبط المنصة ويبدأ الحديث حول الانتداب. إذا كان في الحالة هذه يقول لك عام 2026 أنا ما عنديش أمور فلوس والميزانية لا تسمح.
2: رجع بيك فلاش باك صديقتي. فلاش باك احنا رانا أول وقفة عملناها بعد صدور قانون برايد الرسمي 23 ديسمبر 2025 كانت 13 جانفي 2016. 13 جانفي 2016 كانت لي جلسة أنا شخصيا مع زميلة مع رئيسة الحكومة ومثل على الاسم شو قال؟ قالت ماكس مارس تهبط المنصة واستلام بطاقة التعيين من فتوش السداسي الأول جوان. اليوم رانا فتنا السداسي الأول, اليوم نحن نطالب يعني بالتفعيل. تقول لي اليوم لا ميزانية ولا فلوس, اليوم الميزانية لا تعنينا, التعليات الواهية لا تعنينا, الخطابات الرنانة لا تعنينا. احنا اليوم مطالبة الدولة التونسية بتحمل مسؤوليتها بتطبيق القوانين, وتونس دولة قانون. ايضا انه اليوم كما نعرفوا ان الزيادات بالمليارات, شركات الأهلية ميزانية بالمليارات. يعني اليوم الدولة قادرة وقت اللي تحب تخدم تخدم. ايضا فتح باب الانتدابات سنة العودة للانتدابات 2019, واحنا نتمنى الناس كل تخدم, وبالعكس هذه حاجة باهية على الاخر بعد انه مع 10 رخيص صندوق نقد الدولي. لكن هل يعقل تخرج البارح تحل له مناظرة وتدخل تخدمه واللي عنده 15 و20 سنة لليوم ينادي شغل حرية كرامة وطنية وعنده قانون صدر برايد الرسمي واليوم بدك تبعث لي تطبيق القوانين؟ ايضا اليوم يعني اليوم كي تفتح لي باب الانتدابات شنو معناها؟ اليوم وزارة المالية والشؤون الاجتماعية في الجمعية هذه هبطت مناظرات, شنو معناها؟ اليوم كل الوزارات قاعدة تحل في المناظرات. هل انه عندهم فلوس باش يخدموا ويحلوا مناظرات الا على من طالت بطالتهم كالعادة؟ الدولة اليوم تتعسر, اليوم هذا امر لا يقنعنا. احنا اليوم ما نطالبه الدولة مطالبة اليوم انها تطبق القانون ولا تعنينا للميزانية ولا التعليات
1: الواهية. يسرى لو تسمع في اقل من 30 ثانية اليوم شنو تتعود تذكر بالتحرك متاعكم من نهار 8 جويلية؟
2: أكيد اليوم احنا في يوم غضب وطني, نادينا بالأكيد للوحدة ونادينا للاستمرارية في الملف, وعندنا وقفة وطنية يعني ستكون إن شاء الله يوم 8 جويلية. لم نحدد المكان إلى الآن, وإن شاء الله سنحدد المكان في الأيام القليلة القادمة, ويعني ستكون يعني بإذن الله وقفة مزلزلة ولا نتراجع إلا بالتفعيل وانتداب دفعة أولى كما حكينا تقل عن 10.
1: أيضا ميرسي, شكر كبير لك, يعطيك الصحة. يسرى ناجي ممثلة عن أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل, ميرسي بوكو على كل التفاصيل اللي قدمتها. ولا يوم غضب وطني لأصحاب الشهادة العليا المطالبة بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي. اليوم أصحاب الشهادة العليا كلهم بصوت واحد يقولوا يلزم أو لن يصير بعث المنصة هذية, تفعيل الأوامر الترتيبية, وزاد كيف انتداب من طالت بطلتهم بصفة عاجلة وآلية دون مناظرات ودون حتى شروط أخرى. وإحنا نقضوا الحقيقة في متابعة لهذا الملف. دونك هما عندهم موقف احتجاجي كما سمعتوا 8 جويلية, نقضوا نحن في متابعة لمختلف المجريات. اقضوا معنا, راجعين ومتواصلين في برنامجكم اللازم لازم.
0: لازم لازم على أكسجين أفان.

0: لازم على
1: اكسجين افام. اكسجين افام، اهلا وسهلا، مرحبا بك من الناس الكل. بدايه من اليوم 1 جويلية 2026 جهاز التسجيل ينطلق من اليوم اجباري في المقاهي والمطاعم، وينطلق اليوم في عدد من المقاهي والمطاعم تطبيق المرحله الثانيه من اجباريه اعتماد جهاز تسجيل العمليات الماليه. الاجراء هذا يهم المقاهي، المطاعم، قاعات الشاي اللي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان وتنشط في إطار ذوات معنوية أي مؤسسات. الموضوع هذا الحقيقة كما قلنا بكري خلق جدل بين الدولة اللي تقول يلزم الحزم على مستوى تطبيق هذا القانون، وينزد أصحاب المؤسسات هذه المقاهي والمطاعم رافضين فيها في جزء منهم هالإجراء هذا. احنا اللي أكثر تفاصيل وربما التحليل زاد والرؤية الاقتصادية لهذا الموضوع ناخذ معنا سي أنيس بن سعيد مستشار جبائي وأستاذ جامعي. أهلا وسهلا، مرحبا سي أنيس. مرحبا
2: عسلام أخت عواطف، تحية ليك وكيف العاملين في الإذاعة وكيف المستمعين. مرحبا
1: مرحبا بك سي أنيس. سأقبل كل شيء، خلي نعطي ربما تذكير للمستمعين والناس اللي خطط علينا طور ربما اللي ما عندهمش فكرة على هذا الإجراء في شنو يتمثل بالضبط أو علاش معناه قايمين به.
2: واضح، شكرا. هو الإجراء هذي راهو ما هوش جديد في القانون الجبائي التونسي للإطار القانوني، وقع سنه في الفصل 48 من قانون مالية سنة 2016 واللي وقع فيه راهو فما معناها المزدي الخدمات هذي متاع الاستهلاك على عين المكان سوف يقع معناها اعتماد جهاز تسجيل العمليات هو لكاس أونريجستروز بالنسبة لمعاملاتهم مع الحرفاء. وقعدنا نستناهم، فما نصوص تطبيقية اللي خذت شوية وقت باش وقع معناها المصادقة عليهم. فما الأمر الحكومي لزارة 2019 ومؤخرا في 14 أكتوبر 2025 صدر القرار متاع وزارة المالية اللي أعطى طريقة تطبيق هالإجراء هذايا وشكون هم الناس اللي معنيين بالإجراء. بدينا في 1 نوفمبر 2025 بالذوات المعنوية، معنا الشركات اللي تتعاطى في نشاط المطاعم المصنفة لريستورون كلاسي، قاعات الشاي، والمقاهي صنف 2 وصنف 3 واللي يدخل حيز النفاذ تويكا باليوم 1 جويلية 2026 هو بقية الذوات المعنوية اللي تتعاطى في نشاط خدمات الاستهلاك على عين المكان، يكون سواء نشاط أصلي وإلا نشاط ثانوي. نعطي مثال في نشاط ثانوي، مثلا ستاسيون سيرفيس اللي هي كيوسك اللي هو تلقى عنده قهوة وريستوران وإلا بيفات معناها وهي شركة. هذا معناها مشمول بالإجراء فيما يخص معناها النشاط بتاع الاستهلاك على عين المكان، يلزم تكون عنده هال معناها الآلات تسجيل اللي هي تكون كونكتي مربوطة بالانترنت ومربوطة بوزارة المالية مباشرة ولا إدارة العامة للأداءات باش رقم المعاملات بتاعه يكون معناها مضبوط ومعلوم عند وزارة المالية.
1: فوالا دونك جوستومون هذه هي ربما المعايير لازم تكون متوفره. سينو زاد كيف كيف ربما يصير التساؤل اليوم على خلينا نقولوا هل فما ربما قائمه بالمزودين المعتمدين من طرف وزاره الماليه على مستوى الكاش ريجستر هذا لازم يكون موجود عند اصحاب المؤسسات ولا لا؟
2: اي هما فما قائمه في المزودين نتاع الالات هذيا واللي هما موجودين في الموقع ناصف معناها وزاره الماليه عملت موقع فيه معناها كافه المزودين المعتمدين اللي ينجموا معناها المطالبين بالاداء يزودوا من عندهم باللي كاس هذوما والا اللي عنده زاد كاس موجوده ويمكن تطويرها، ممكن تطويرها ببرمجيات وما اليه وتكون معناها كونكتي مع وزاره الماليه بطبيعه. فما إشكال هو الأعباء متاع معناها الآلات هذه معناها الشراء متاعها وال معناها الصيانة متاعها والإنترنت الكل متاعها اللي تتكلم على المطالب الأداء هذه معناها كلها راهو باش يتحملها المطالب الأداء، ما فماش آلية مع اعتماد معناها مالي ولا حاجة باش
1: على حسابهم على حساب على حسابهم الخاص. سينو زاد فما اشكاليات ربما تطرح، هل هناك اعفاءات ربما قد ينطبق، هل الاجراء هذا ينطبق على جميع الانشطة التجارية والمهنية دون استثناء، ولا فما فئات معينة ربما مستثنات ربما بناء على طبيعة النشاط وغيره؟ سيانيس
2: هو راهو كما قلنا اذا كان نشاط استهلاك عن عين المكان طبعا بدايه من 1 جويلية 2026 وهي شركه راهو الشركات الكل مشمولين. تو اللي يقعد تو مازال ماهوش مشمول هم الاشخاص الطبيعيين، معناها اذا مقهى والا معناها مطعم يستغل فيه شخص طبيعي بالباتين دا نتاعو معناها ماهوش شركه، هذا مازال ماهوش مشمولين هذوما تدريجيا. فما فئه تدخل 1 جويلية 27 وفئة أخرى تدخل 1 جويلية 28. أما الإشكال يمكن معناها يتعرضوا له المهنيين هذوما هو إنهم عندهم مشكل في معناها إثبات الشراءات بتاعهم، خاطر هما يزودوا باللحم ولا بالخضرة ولا معناها كافة المنتوجات اللي يستعملوهم معناها باش يبيعوا المنتوجات بتاعهم ما يتحصلوش على فواتير شراء. مثلا كان يمشي خضار وباش يشري الخضرة اللي باش يطيب بها الخضار ما يعطيهوش
1: فاتورة،
2: باش ياخذ معناها اللحم اللي باش يطيب بيه ولا الدجاج ما يعطيش فاتورة. دونك وبالاجراء اللي باش اللي تعمل هذا نتاع لي كيس وريجستروز باش يولي رقم المعاملات معناها معلوم عند وزارة المالية، وهذا حاجة باهية راهو نحنا معناها نمشيو للشفافية ونمشيو معناها تقليص من التهرب الضريبي باهي. اما زادة من شراء اخرى يلزم نلقاو معادلة باش الناس هذه ما توليش تدفع الضريبة زادة على رقم المعاملات ومش على الربح. نحن خاطر ندفعوا الضريبة المباشرة اللي هي ضريبة على الشركات ولا ضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ندفعوا على الربح متاعنا. إذا هو ما عندوش إثبات في الشراءات يصيروا يدفع الضريبة على رقم المعاملات، هذا نجم يخلق إشكاليات للناس هذه معناها يلقوا رواحهم يخلصوا ضرائب وشط.
1: على مستوى العقوبات، شنو هي العقوبات اللي تترتب على عدم الامتثال؟ زاد كيف شنو هي الطبيعه نتاع الخطايا الماليه والاجراءات الردعيه في حال انه اليوم تعطل الجهاز ولا ما بداش في استخدامه في الاجل المحدد؟ نحكيو مثلا على لو بروميير اليوم مثلا.
2: هو راهو معناها الخطيه ما تتوظف الا بمعاينه من عند وزاره الماليه ومصالح

0: الناس هذه وقت اللي هي تمتثل وتدخل في المنظومة نتاع الآلات معناها تسجيل الحليبية معناها واللي كيسون الجسرز هذه هم نعطيهم امتياز جبائي مثلا طرح جبائي المداخيل نتاعها ولا نعطيهم اعتمادات مالية ولا معناها باش نمشي
1: ولا هذا كنت نطرحه ديجا اي
0: باش نشجعوا الناس باش تمشي للمنظم خاطر لازم توا ريستوران ولا قهوة يقول لك انا عامل باتين ذا وقاعد نصرح ونحاول باش نقوم بالواجبات المحاسباتية والجبائية تاعي والاخر ثم شكون يجي معناها وربي عاون الناس الكل تلقاه يخدم على قارعة الطريق يبيع في كاس فروتات ولا اللي هو باش يسقط وهو لا يدفع في ضرائب لا يساهم معايا في المجهود الوطني دونك نحن ماذا بينا نلقاو المعادلة انه نشجعوا الناس اللي هي ديجا منضبطه ومصرحه بالوجود نتاعها بتزيد تنضبط ونشجعوا الناس هذه اللي قاعده تتعاطى في نشاط
1: اكيد اكيد
0: عارف جبائي باش انها زاده هي تمتثل وتدخل للمنظومه الجبائيه
1: نتاعها اكيد سي انيس اللي التوازن هذا ديما يخلق اشكال كبير بين شخص قاعد رجلو مع الدوله قاعد يخلص في الضرائب نتاعو بين شخص يكون منتصب على قريعه الطريق وديما هالقوانين هذه والتحيينات هذه ما تشملوش وقد يخلق قلق كبير. سؤال الآخر نحب نطرحه اللي هو على ملف الامتثال، هل يتطلب الإجراء هذا إيداع تصريح معناه إضافية عند القباضة ولا مصلحة الضرائب وكيفاش يتم إثبات أنه النظام اللي تم تركيبه مطابق للقانون اللي تم سنه اليوم خاطر هذا مهم وإحنا نعرفه اليوم من خلال الرقابة.
0: هو معناها الآليات هذه الآلات هذه لازم يقع اقتناها من عند مزودين معتمدين وبعد ما يقع معناها وضع الآليات وفما معناها برمجيات لازم تتعمل كومبونتا دي بروجرام وكله فما تيست باش تصير مع وزاره الماليه انه تعديت المعلومات وحينيا مربوطه كل شيء دونك وقتها باش يقع ايداع وثيقة اللي هو راو معناها هالمشر معناها المطعم هذا وإلا المقهى وإلا قاعة الشاي ولا اللي هو راو أصبح يعتمد آلية معناها الكاش والريجسترز هذه ومن وقتها معناها يولي امتثل القانون بالطبيعة مع معناها الحملات الإعلامية اللي تعملوا فيها انتم ماذا بينا زادة وزارة المالية بالمصالح نتاعها بالنشاط نتاع المؤسسات هذه اللي هي تعرفهم شكون هما واجب عليهم معناها الامتثال للإجراء هذية ما فيها باس تراسلهم وإلا تمشي تدق عليهم الباب وتعلمهم ومعناها يكون فما دور توعوي وإحاطة للناس هذوما باش ما نصيرش العقوبات معناها اللي تخلينا العباد معناها تهرب من المنظومة الجبائية المنظمة نحاولوا نوعيه نحفزوا الناس ونلقاو آليات باش نمشي في منظومة شفافة وعادلة ونوزعوا العبء الجبائي على
1: كافة
0: المطالبين بالأداء على حد
1: السواء. صحيح خاطر اليوم إذا كانت غيبة المعلومة ما تنجمش بعد تحاسبه إذا كان هو ما عندوش المعلومة ما عندوش التكوين الكافي اليوم فهذه هي ربما النقطة اللي نختم بها. يعطيك الصحة الشكر كبير ليك سي أنيس بن سعيد مستشار جبائي وأستاذ جامعي على كل النقاط اللي طرحتها. ميرسي بوكو شكرا لكم أنتم على الاستماع. هكا كنا وصلنا لنهاية برنامجكم لازم ميرسي بوكو لليكيب الكل رحاب في استقبال مكالماتكم الهاتفية والفال جندوبي في رأس التحرير والتنسيق أمل في الإخراج أجمل تحيات عواطف العوني باي باي في الأمان.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج

0: تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر. اجوا زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت. بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. 58 123. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
2: راديو أكسجين FM.
3: صوتك بالصوت العالي.

0: كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
2: اهلا اهلا على سمتكم، مرحبا بكم الناس الكل برونشي معنا تسمعوا فينا على 90.4.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل المستمعين، وتحيه لكل من التحق طبعا ببرنامجنا كالعاده. شانتي ينطلق من توا حتى للخمسه العشيه كي نقولوا شانتي طبعا نحكيوا على كل ما يهم عالم البناء. يقولوا عالم البناء فحقيقه هو عالم كامل من التجديد ولا معناتها اليوم التنوع وعديد معناتها اليوم لي توندونس اللي راهو كل يوم يتبدلوا ويظهروا. سينو الجمعة اللي فاتت حلينا موضوع شيق جدا في غياب بشير الحبيب طبعا ممثل شركة بي ام سي والمقاول معناتها المعروف. رؤية استغلت الموقف وقالت برشا حاجات عن المقاولين، دونك الجمعة ديش نحاولوا ناخذوا الإجابات طبعا. رؤية العويني ساعة المهندس المعماري، مرحبا بيك.
3: عسلامة، شو حكينا الجمعة اللي فاتت؟
2: حكينا برشا
3: سيت،
2: حكينا على المقاولين
3: وكيفاش احنا جبدنا على المقاولين،
2: جبدنا على المقاولين الجمعة اللي فاتت والله، وقلنا كان جاي بشير لهنا يمكن هو يجي يعاوننا في الحديث هذا. يا اخي انت عملت شطيه بها وبعد وقفت على الحديث.
3: واضح
2: واضح. بشير الحبيب مرحبا بيك.
4: اهلا عبد الرحمن، اهلا وسهلا.
2: شنو احوالك؟
4: مرحبا بجميع المستمعين.
2: شكرا لك. دونك طبعا اش نحاولوا بشير انه اليوم مش ناخذ حق الرد من عندك انت، معناتها اليوم على الكلام اللي قلته رؤية الجمعه اللي فاتت.
3: ايش قلت؟ ذكرنا ايش قلت على
2: قلنا ان نجبدوا سلسله
3: خناب كيفاش ندافع على روحك.
2: جبتنا على الزيارات للشانتي على المقاولين.
3: انا قلت للمقاولين شي تسميه وقلت لك بلين تنبنها.
2: اه
5: عادي عادي، ولفنا بيه احنا ديجا في الشانتي كيجي وكاي ناس.
2: اسمع
5: اللي يتسميه لهنا راه في البلاتو يتسميه مهذبين شويه راه بارابور كيجي في الشانتي، معناتها تسمى دي ما تدخل زي ما تجي موال بها.
3: لا لا، احنا من واجب علينا نحترم المقاولين في الشانتي والبرش من الشانتي.
2: اي هو ما قالش ما تحترم،
5: قالت هي قالت واجب وكا وكا، ما
3: تطبيق
5: ما تطبيق الله اعلم.
2: جست حاجه برا
5: الواجب واضح.
2: لحظه لحظه بشير، اليوم بالذات ما عندكش الحق تهاجمها رؤية جمله لسبب وحيد، نحكيه على اليوم العالمي للمهندسين المعماريين.
5: اليوم هو اهلا وسهلا
2: بالحق.
5: هي ما تعلمش
3: انا بدي انا مو كل نهارين عيد.
2: الجمعه اللي فاتت المهندسين
3: مهندسين اليوم المهندسين المعماريين
2: للمهندسين المعماريين هو يوم عالمي طبعا. فوالا دونك رؤية باش نحتفلوا اليوم. مش عندنا ناخذوا زاده ممثله على الهيئه، هيئه المهندسين المعماريين، الهيئه معناتها مدام ناديه الخيشي، بعد شويه ناخذوها معنا في الهاتف باش نحكيوا على المهندس المعماري. دونك اليوم نحاولوا نسيسوها،
5: نحاولوا نسيسو فيهم هم يطلطوا علينا احنا ديجا قاعدين.
2: لا اسمعني،
3: حس عرفتك علقت الكنه وحميتها، ديما الكنه تقول لك حميتي خايبه، حميتي خايبه،
5: هذه ما زالت مش معرسه ما تعرفش الكنه والحميه وتحكي عليهم هك. افهم وحدك انت عبد الرحمن،
3: تظاهر شنو وضع علقت الكنه والحميه.
5: مش تقدم لك في على بينا
2: باهي برشا. دونك من بعد نحكيو على
3: بطل ماش باش يتقط.
2: لا لا باش
5: نوخر.
2: لا لا باش نقدموا، باش نقدموا توا شويه ومن بعد نرجعوا للموضوع هذا. سينو الناس تسمع فينا باش نحكيو كالعاده جديد البناء ونحكيو سيوتو بشير. اليوم نحكيو على سيونس يونيك، شنو جوكم انتم المقاولين والسيونس يونيك هذيا، وكيف كيف رؤية كيفاش الشانتي اليوم في الصيف، التعامل مع الحراره، التعامل مع التغيرات، اي سورتو سورتو التعامل مع الرزنامه اللي تولي بريسي برشا في الصيف. دونك بعد شويه ناخذوا المعلومه من عندكم انتم. سينو الناس اللي تسمع فينا تتابع فينا برنامج الشانتي اليوم تامن هنا في الاخراج والاخراج الرقمي زميلتنا امل الايبيذي. دونك نقولوا امل، نقولوا معناتها الاختيارات نتاعها الفنيه باش تكون سيغورو. فوالا سينو حتى نسير به مش خايب الحق نتاع ربي.
3: عزيز مزو تاع عزيز شبيه،
2: مزو عزيز مزو عزيز شبيه، خاطر ركز على مزو عزيز
5: عزيز في القيله.
2: سينو الناس تسمع فينا 31 10 80 90، مرحبا بكل تليفوناتكم. بعد شوي نبداو في مواضيعنا بالنسبه لليوم. بارمي المواضيع هو الشانتي اللي بديت نحكيو على احد المشاريع اللي اونكور اول معطله جوست بعد شوي. خليكم برونشي هنا رجعنا.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيعة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: يلا متواصلين معكم في برنامج الشانتي. الناس اللي تسمع فينا نحكيو على اليوم بتبيعه 1 جويلية، مش على اليوم العالمي الهندسة المعماري، بعدش نحكيو عليها. سنوش نحكيو على بداية النظام الحصة الواحدة واللي معروفة به الدولة التونسية خاصة، والنظام ذايا يعني انه في اغلب الادارات التونسية يكون العمل على فترة واحدة في اليوم، وهي باللغة الفرنسية لا سيونس انيك، واللي هي نقولولها سونسينيك احنا بتبيع للتسهيل، بتبيع في النطق. علاش تضحك؟ شنو كنت تعيط لها قبل؟
2: سونسينيك
1: معناتها مش حاجة غريبة، معناتها ايه سونسينيك، دونك اللي هي الحصة الواحدة. سينو في جينيرالمون في الصيف بشير في عالم البناء كيف المقاول وحتى البناء اللي يخدم من روحه ولا الدهان اللي يخدم من روحه يتبدل الخدمة، اي سوتو كان الخدمة معناتها البرة في الـ في الـ في الـ في الشارع نقولوا احنا، ولا
2: اكسبوزيف
1: ولا للشمس. نظام العمل كيفاش تعمل بشير، وقتاش تقريبا يصير التبديل هذيا؟
3: احنا نبدلوا قبل جوان، معناتها في معناتها قبل دخول الصيف، معناتها بطبيعه الحال وقت تبدا الدنيا تسخن نبدلوا شويه توقيت. معناتها شنو نعمل؟ نسبقوا ساعه الصباح ونوخروا ساعه العشيه، معناتها باش تقعد توقيت
1: تقريبا معناتها ديكالاج بساعه كاكا
3: هذيك الساعه، ما بعدش توقع اللي ولينا ساعتين.
1: الصباح وقتاش تبداو باشي في الاصل؟
3: كنا صار تو 6
1: وصافا، معناتها تعاون الساعه هذيك
3: تعاون
1: هو حتى كان نزيدوا تقدموا حتى الخمسه سامخش، خاطر ديما عندنا الصبح تقريبا من 3 من 3
3: ولا تمشي ممكن تمشي تخدم في بعض الحين في بعض الاماكن تولي تقلق الجيران.
1: اه وي وي
3: ديما هي معادله صعبه شويه، ما كنحاول الواحد معناتها
1: والخدمه البرة معناتها القايله ما يجموش يخدموا العباد البرة.
3: والله اسمعني، فما خدمة تتطلب عليك بعض الحين باش تواصل معناتها حتى في القايله، ونحب نقدم تحيه كبيره معناتها للناس اللي تخدم معناتها
1: الكل في الجمهوريه التونسيه
3: بالحق
1: تحيه كبيره لهم.
3: اي تحيه كبيره برشا، معناتها انا بعض الحين والله نمشي للشانتي نلقاها معناتها يخدموا في معناتها عارفين اشعه الشمس معناتها قوي، والله مش هي امور رأفه ولا باش نحكي امور معناتها اما برسمي نقول له معناتها حاول كيفاش تعمل شويه معادله، معناتها اقسم شويه نهارك ما بين يعني اقسم دور مع الشمس
1: بالضبط،
3: يعني دور مع الشمس معناتها الحيط هذا مش اما في بعض الحين تتفرض عليك
1: فوالا
3: كفراج نتاع داله ما تنجمش انت تخدم عليه، هذا انت داله مش كفراجه منك ربي الفوق.
1: ايه.
3: معناتها ما فيهش هذيك
1: اي ما عندكش وما يلزمكش تحبس زاد هكا ولا
3: اكيد جدا
1: على في لازمك تكمل فوالا
3: حد من قدم لهم تحيه ان شاء الله
1: قدم لهم تحيه
3: ان شاء الله ما يطمعوش يسمعوا، خاطر كان يقول لي فواز تحيه زيني في شهري تحيه ما عندي ما نعمل بها
1: عنده صورك
2: صرفها
1: التحية بعشرة جيبها بالله جيبها بعشرة. سينو رؤية انتم كمهندسين عندكم خدمة برشا في الـ في الـ في البلاتو معناتها في الـ في الـ في وين الشانتي
2: في الشانتي يعني. ساعة أول حاجة بالحق الكليما قاسي على الأخر على البناية مع سخونة، أنت تقعد ربع ساعة
3: قد تغزر قد الكليما قاسي قد تغزر لها في
2: البناية على
1: ولا يدير نيرمو، معناتها حضرت معها في زيارة في السطح وتقيس وتاخذ في القياسات وقاعدة تقريبا ساعة معناتها
2: مستنسين
1: فوالا معناتها تظلمهاش باش تظلمهاش
3: واضح
2: صح نخرج كحله اخر الصيف مش مشكل
1: سامعخش سامع
2: باش يعطوا في الشتاء
1: فوالا دونك اوتوماتيكمون
2: اما انا نعدي ساعه فما بيت عدي 5 سوايع و 6 سوايع تحت الشمس، هذاك علاش قلت معناها الكليما قاسي برشا على البنايه،
1: دونك انا باش
2: نمشي انا باش نمشي مانيش باش نقعد نهار كامل تحت الشمس، معناها باش نمشي كساعه ساعتين ماكس ما نعرفش قداش وباش نروح البنايه باش يقعد 5 سوايع، دونك بالحق ماذا بيه يلقى الحمايه خاصه على راسه خاطر ضربه تاع الشمس ماهيش
1: تفيدك من اخطر الحاجات تجم
2: قداش من ساعه يكون ادغاتي يشرب الماء اكيد مانيش طبيبه باش ننصح اما ماذا بهم يحميوا رواحهم.
1: اليوم فما برشا عباد انا نعرف اللي ولاو يخدموا بالليل بشير كيبدا عندهم الامكانيات
2: فك اللي هرب من البلديه
1: لا لا
3: والله ولا تنقش
1: تنقش ولا هي بيدا عندها ما تقول في روحها ولا هاربين من بلدي عليك انت تاكل بشير مقابل
3: فما خاطر ديجا حتى حرس بلدي ولا يخدم في الليل
1: فوالا ما تحرس بلدي موجود في الليل
3: موجود حرس وشرطه كانوا موجودين 24 على 24
1: والله حتى
3: مش معناتها ليل معناتها راه مش معناتها العوائل راهم رايحين
2: ما تصير الحكايه شنو ما تصيرش يعملوها
1: الاغلبيه اللي يخدموا
3: نقصد نهربوا من اشعه الشمس مش نهربوا من الدوريات
1: فوالا خلينا نحكي كارت سيرتاب حكاية الخدمة اللي كما قالك دوريات هي موجودة في كل وقت وإذا باش تصير الكنترول باش يصير سيئة. فما شكون يقول لك صب الصبة في الليل ديما أقل كنترول هكذا
3: مش أقل كنترول أقل شمس شنو كنترول حتى في الليل راهم يكونتروليو راهو والله يقوموا بعمل جبار
1: قلت لك أنا موجودين قلت لك هو يجي في مخه
3: في الليل ما تلاقينا أكثر منها
1: مو هو الفكرة تجي في الليل أسهل أنك تسمع حس وقربيع
2: وحلق جيران
1: فوالا دونك نحكي وإحنا بجيست الكلام اللي يتقال في الشارع مش نحكيه للواقع
2: معناتها فتحنا قوس
1: للتفديك فوالا بشير ما يحبش التفديك هذا خاطر هو يخدم في الليل ساعة
2: يا قلك على الشمس
1: سينو على الشمس دونك برشا عباد بالحق يختاروا عندك كيما رمضان بشير ذاك رمضان اللي كان في الصيف
3: انا بلاش رخصه راني ما نخدمش راني
1: نعرف نعرف اما اما اما رمضان اللي تخدم في
2: في الصيف رمضان اللي جا في الصيف العوام اللي جا في الصيف
1: نذكر الناس الكل تخدم في الليل احنا وقتها عندنا شانتي في الدار عندنا وقتها فو بلافون معناتها يخدموا في فو بلافون وعندك الدهينه من بعد في الليل

0: Programmes officiels français, en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكره الطيران ونشوف برنامج عمره. استنى شويه، ما سمعتش اخر الاخبار؟ ان شاء الله خير.
2: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولا رسميا الزيتونه للسياحه.
1: يعني تبدل اسمها كهوا؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقه ونفس الخدمه الراقيه اللي تعرفها، لكن بهويه جديده وطموح اكبر وخدمات اكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحه؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونه للسياحه هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
0: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français, en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
2: ما سرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. فينا وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بغتيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوب

0: باكيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
2: راديو اوكسجين اف ام،
3: صوتك بالصوت العالي.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
5: أكسجين فام.
6: أكسجين فام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، ينتظم مهرجان الرياضات البحرية ببنزرت يوم الجمعة 3 جويلية 2026، ذلك تحت شعار بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية بمشاركة 7 جامعات رياضية وطنية، وهي الجامعة التونسية لكرة اليد، والجامعة التونسية للكرة الطائرة، والجامعة التونسية للريشة الطائرة، والجامعة التونسية للركبية، والجامعة التونسية لكرة السرعة، والجامعة التونسية للتنس، والجامعة التونسية للتري ترياتلون والبارا ترياتلون، علاوة على المؤسسات الشبابية الجهوية، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا بشاطئ سيدي سالم ببنزرت خلف دار الشباب. على الصعيد الوطني، نفذ اليوم أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطلتهم يوم غضب وطني بكامل تراب الجمهورية، وذلك احتجاجا على عدم تشغيلهم. وقالت الممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي في تصريح لإذاعة أكسجين فام في برنامج لازم لازم، أن هذا التحرك يأتي للمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 لعام 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطلتهم. وشددت على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وأشارت إلى أن هذا القانون جاء ثمرة لنضالات متواصلة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل الذين يطالبون لليوم بالكرامة والتشغيل. وأضافت بأنهم ملوا الوعود والخطابات، داعية رئيس الجمهورية للتسريع بتفعيل القانون عدد 18 وإصدار بيان رسمي لتحديد السقف الزمني للانتداب الاستثنائي. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضع مالي بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية 2026. وأوضحت النقابة في بيان إلى الرأي العام أن الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة التي انعقدت يوم 30 جوان 2026 قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع سياقه، الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 جويلية 2026، على أن تتوصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة. في أبرز أخبار العالم، اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة فشر، وذلك بين عامي 2024 و2025. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت بحسب الأمم المتحدة عن مقتل 10,000 من الأشخاص ونزوح الملايين. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمتهو لكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
8: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الشاطئ، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم من جديد متواصلين في برنامج الشانتي. طبعا الناس تسمع فينا وتتابع فينا نحكيه على اليوم العالمي للهندسة المعمارية، اليوم العالمي للهندسة المعمارية. وطبعا حاضر معنا ديجا في البلاتو رؤية العوين، هي مهندسة معمارية وتلتحق بنا طبعا عبر الهاتف، المهندسة المعمارية وممثلة ممثلة عن هيئة المهندسين المعماريين مدام نادية الخيشي. مدام نادية مرحبا بك.
2: عسامة مرحبا بك ومرحبا بك المستمعي أكسجين عسام.
1: شكرا لك. دونك مدام نادية خلينا نقولوا كل عام وانتم حيين بخير. بون كل عام الارشيتكتور اون جينيرال، خاطر فما اليوم العالمي للمهندس هو 5 اكتوبر المعماري، وعام فما اليوم العالمي للهندسه المعماريه اللي هو 1 جويليا. دونك اليوم نحكي على الهندسه المعماريه ونحكيو على اليوم الحضارات الكل تبنيت على المهندسين والمهندسين المعماريين، على خاطر قبل العباد كانت تعرف انه فما بناءات، لكن البناءات ما كانتش فقط للبناء فقط، كانت قبل كانت فما هندسه معماريه ورش خلاها اليوم لهذا موجوده. دونك الطابع نتاع المهندس المعماري مش من اليوم موجود، هو من قبل. دونك على ذلك كل عام نحتفلوا به كاضافه طبعا، وخلينا نقولوا كبصمه موجوده في العالم نتاعنا.
2: أكيد أنه المهندس المعماري هو اللي يقوم برسم، مش جست يقوم برسم المبنى فقط، لكن هو يرسم أسلوب حياة ويرسم مستقبل. على ذلك مسؤولية المعماري أنه يبني فضاءات تحترم الإنسان وتحترم البيئة ويخلي بصمة، يخلي بصمة في الشعوب على كما كنت تقول أنت، الملامح المدم أنه تخطيطها وذكرى كاملة للشعوب هي يقوم برسمها وتصميمها وابتكارها المهندس المعماري.
1: فوالا احنا توا ساعات
2: نحتفل به وعنده مسؤولية كبيرة في في في في المجتمعات.
1: طبعا احنا ساعات توا كي نجموا ولات كما لومبرانت البصمه، نجموا ساعات نغزروا الصوره نتاع بنايه معناتها نحكيو تاريخيه ونعرفوا الحقبه تقريبا نتاعها، نعرفوا المكان اللي تتعملت فيه. علاش؟ على خاطر البصمه هذيك في كل بلاصه تكون خاصه بالمنطقه هذيك وبالحقبه الزمنيه هذيك. دونك اليوم كيف مازلنا متواصلين في هذا مدى؟
2: أكيد أكيد، هي هني قلت لك هي المسؤولية المعماري هو بناء فضاءات، الفضاءات هذه يلزمها تكون تحترم الإنسان وتحترم البيئة. وأحنا شفنا في خلال التاريخ بتاعنا خصوصا تاريخ الشعوب الكل، يعني فما في كل حضارة فما بناءات معينة، البناءات هذيك هي تعكس المجتمعات.
1: صحيح.
2: وتعكس كذلك احترامها للإنسان واحترامها للبيئة وتعكس تراث، معناها تقعد فما بصمة موجودة يكون ديما مبنية على الفكرة اللي قام بها المعماري في الإطار الزماني معين.
1: بالضبط.
2: في إطار مكاني معين.
1: مدام نادية اليوم المهندس المعماري لا يقل أهمية في فترات سابقة خاصة على المخترعين، على خاطر كانت فما اختراعات قام بها مهندسين معماريين. ونذكروا قبل مثلا نعطيو دي زيكزامبل، مثلا في تونس نحكيو على الحناية مثلا، الفكرة والكونسيبت نتاعها ومن بعد بتبيع في التنفيذ، فما شكون عباد نفذت باش بنات وكذا. لكن نحكيو قبل في الحضارات عديد، مثلا في الحضارة العثمانية وقت اللي كانت الجنود باش تنقل لي بوم معناتها القناطر، كانت مهندسين قبل في الوقت هذاك، وهما شنو نقولوا مهندس معماري في الفترة هذيك هو اللي يعطي الفكرة واللي يلقى الحل للمشكل.
2: هي هذيك
1: الوظيفه او المهمه نتاع المهندس،
2: يعني وظيفه ومهمه المهندس في في في مجمله، يعني سواء كان مهندس ولا مهندس معماري
1: في
2: الحلول. فما مشكل لازم يكون فما المشكل، شكون باش يقوم بحل هذا المشكل؟ هو المهندس. سواء كان مهندس معماري ولا مهندس في اي قطاع اخر، فهمت؟ دونك بجانب انه فما مشكل فما مهندس، ودونك فما المهندس المعماري، معناها الفرق يمكن ما بين المهندس المعماري والمهندس في اي مجال اخر هو طبع الابداع.
1: فوالا يعني ما عندكم انتم مهمتكم كرياتيف معناتها بارابور
2: اون كرياتيف فوالا معناها فما طابع جمالي فما طابع ابداعي فما
1: يمكن فني فوالا انا شو نقول لك فن فوالا شو نقول لك هي حاجه كما كما بقيه الفنون معناتها قد ما تبدع فيها قد ما تكون اجمل وازين واكثر معناتها براتيكا براتيك معناتها الحاجه
2: اكزاكتومون معناها الى جانب انها تقوم بحل المشاكل الموجوده يكون فيها الحل اللي باش
1: مزيان
2: يكون حل جميل
1: اي فوالا معناتها انت تجب تقلي حل اما اي انتم يمكن خلينا نقولوا تعملوا لا كومبينيزون بين الحل وبين المظهر نتاعهم تجموش تعملوا حل فقط كانه حل لا لازمكم تلقاو كيفاش تدخلوا الحل هذاك في المظهر العام ويولي جميل وشفنا في العديد من معناتها البنايات اللي تكون حاجه اضافه معناتها فونكسيونيل لكن في نفس الوقت عندها جماليه باش تدخل في البنايه هذيك
2: اكيد عندها جماليه خاطر هي تقوم في اطار خدمه والخدمه باش تكون في مجتمع وفي بشرية وفي شعوب دونك هو يقوم بإيجاد الحلول هني قلت لك في نمط معين كما في نمط اللي هو فما إنسان باش يعيش دونك فما الفضاء هذا اللي باش يعيش فيه الإنسان يكون يحترمها الإنسان هذا في, في في في العيش متاعه باش يكون ينجم الإنسان يعيش عيشة
1: كريمة
2: كريمه
1: ولا.
2: ويكون كذلك عنده جانب انه يلزمه تويكا من قبل هو الاحترام البيئه
1: و... هو لما حال يمكن قبل كانوا محترمين اكثر برشا طول البيئه قبل كانت اللوح والحجر والطين وكذا معناتها تقريبا كل شيء بيئي
2: وتو رجعنا الى هذا
1: التوكيد
2: ولينا نحكيوا على ايزولاسيون ونحكيوا على
1: اللوح وال... فوالا وال...
2: فوالا دونك رجعنا الى
1: الاصل
2: الاصل ان يلزم في البنايات نتاعنا نقوموا باحترام البيئه
1: واضح. حاجه خمسة. شكرا ليك يعطيك الصحه مدام نادي دونك انا شنو نقول تحيه لكم لكل المهندسين المعماريين تحيه للهندسه المعماريه تحيه للخدمه اللي قاعدين تقدموا فيها للناس على خاطر المهندس المعماري خلينا نقولها كلمه ماهوش فقط بلان ورخصه في البلديه جوست طابع راه المهندس المعماري هو اضافه وجماليه تضاف خلينا نقول اكثر من هكذا خلينا نقول هو بصمه تبقى راسخة في المكان اللي يتعدى عليه ولا شكرا لك شكرا لك مدام نادية يعطيك الصحة مدام نادية دونك المهندسة المعمارية ممثلة على الهيئة مهندسين معماريين دونك رؤية نرجع لك ليك انت في نفس الحديث المهندس المعماري يمكن أهم نقطة ركزنا عليها أنه المهندس المعماري مهمته كيفاش يعمل لك حل فونكسيونيل أما مزيان يزمي يدخلوا يزمي يركبوا الحل ذاك
3: هي الهندسة المعمارية قائمة على ثلاثة عرص عرصة استيتيك سيانتيفيك فيلوسوفيك دونك فما الكوتي معناها سيانتيفيك اللي هو معناها جانب التقنية
1: خلينا نقولوا حاجة فونكسيونيل وتكون تخدم
3: اللي تدخل فيها الفيزيك والحاجة هذوك والحسابات فما الكوتي استيتيك اللي هي الجمالية الداخل وإلا البرا فما الفيلوسوفي اللي هي كيفاش تخيل الفيكو في وسط السيناريو كيفاش معناها تاع العيشة في الدار من اللي تدخل من لونتخي للي توصل للبيت نتاعك كيفاش تحرك مين لي سباس هذاك علاش الهندسة المعمارية قائمة على ثلاثة عرص
1: فوالا من بعد ندخلوا في الفيلوسوفي سيرتو في الهندسة المعمارية سيرتو في اللي خلينا نقولوا لي تابو يمكن نجم نقول ولا لي كونترانت اللي يعرضوكم ساعات في الديار كيفاش نلقاو المحل نعطيك انا دي زيكزامبل مثلا صاروا مثلا حتى في العالم وصار تدخل من مهندس المعماري اللي خلاه المشكل الكبير ردوا حل وردوا بالعكس
4: وردوا ابداع
1: ابداع فوالا واضافه للمنزل ولا
4: للمنطقه في بعض الحين للدوله ككل
1: بالضبط فوالا دونك الناس تسمع فينا تبع فينا خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد نمشيو فاصل ثم عندنا جو الموسيقى مع زميلتنا امل سينا نرجعكم في برنامج الشانتي
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناصة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش
5: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للأصفر الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم اكثر من 10 سنوات من الخبره في خدمتكم مع الزيتونه للاسفار رحلتكم مضمونه في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للأسفار، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للأسفار في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
9: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العادة. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دينا، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق. حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مرأة، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما الثلاثة حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
3: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لا اثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصح.

0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manièbet Sopa Distrigo, sayertek fi ayadi amina. Majmou Aouez, au kibira man kital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
1: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بن زرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاغيتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينغز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بن زرت. مرحبا بالناس الكل.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: Oxygène. الشنطي بريكولاج مرمى ولا دينا مقاول ولا صنيصة بالرخصة ولا بلاش الشنطي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم في برنامج الشانتي متواصلين معكم الناس الكل. دونك نحكيو جينيرالمون ديما على الصيف, نحكيو على السخانه, نحكيو دائما على الشانتي والسخانه. دونك برشا عباد يقولوا انه الشوانت الاغلبيه تولي تبكر شويه. بشير قلت ساعه انت تقريبا
2: ساعه ساعتين في الصيف السخانه تو ساعتين تولي.
1: رؤية اول وقت تمشي فيه الشانتي وقتاش؟
3: من
1: 8 تبدا تجم تهبط تمشي معناتها للشانتي. فوالا دونك قلنا ديما ماذا بين المينيميزيو الخدمه اللي اكسبوزي للشمس ونقصوا كما قلت لي بشير, ماذا بين حتى خدام يبدلوا على بعضهم في لي بوست صارت ما يقعدش واحد على فيل معناتها ديما في الشمس. الصيف اون كونتر بارتي هو
2: الضروره القصوى
1: واضح, اما في الصيف بشير تكثر الخدمه معناتها تولي بريسي برشا الخدمه في الصيف.
2: تولي بريسي شويه
1: والسبب موطنينا بالخارج بسبب العروسات
2: بكري موطنينا بالخارج ما عادش بنيو تو ولا يحبوا يجيو

0: ضيف
1: اكاهو
0: فقط
1: باه واللي والخدمه معناتها الاغلبيه شكون توينسه معناتها توينسه معناتها يعيشوا في تونس
0: توينسه يعيشوا في تونس
1: والبريسيون عليش على العروسات معناتها عبد تزر باش تسكر ديارها ولا جوست تحب في الصيف تدخل دار حاضره
0: اول حاجه كان تحكي على الديار بطبيعه الحال تحب اكيد راه مربوط بعرس ولا مربوط بمناسبه معناتها الصيف ولا بنجاحات ولا بحاجات كيف
1: صحيح صحيح صحيح صحيح
0: والا مربوط مشروع يزمو ينتج وكاو معناتها مشروع باش يكمل البروجي نتاعو ويحب يخدم يعني يستخدم قهوه ولا
1: بالضبط دونك اللي هو السيزون اللي تتحرك فيه الدنيا دونك هذا بيكون شيء يبدا حاضر ديجا رؤي بار كونت اوتوم المهندسين معماريين يظل الصيف مش هو البيك نتاع خدمتكم
2: سي
1: نحكي لي بلون
2: لي بلون سي خاطر مواطنينها بالخارج
1: يجيو يخدموا لي بلون
0: الناس الكل بالخارج يجيو المهندسين فقط يحصوا حد حد البلون كاو يقعدوا يصير كامل يحكوا على البلون
1: بالعكس احنا
2: خاطر اللي يجيب الحق يجي من برا تلقاه يحب يركح اموره مع الارشيتيك والبلون والرخصه والحاجات هذيك الكل يصب رخصته ويتهنى على البلون تاعو يمشي يصيف على
1: روحه خاطر بشير تو معناتها نحكيو بجد معناتها مواطنينها بالخارج معناتها تو ربي يزيدهم معناتها وبالعكس حاجه تفرح برشا انهم يدخلوا في العمله الصعبه
2: معناتها
1: تقريبا باليورو كما قالت المواطنين بالخارج راهو انا يقولوا لي مثلا كي نحكي مع المحامين عدود الاشهاد والبلديات وكذا يقول لك البيع والشراء تقريبا توينسا حبسوا معناتها في الفترات الاخيره معناتها اقتصاديا العقارات ما عادش معناتها
2: تقولوا بالقروضات العباد
1: البيع والشراء في العقارات نقص ما عادش فما بيبيع يقول لك ومعناتها اغلب العباد اللي تشري هي مواطنين بالخارج على خاطر ديما فما السيوله بارابور للعباد اللي موجوده في تونس هنا في تونس كما قلت لك رويال
2: القروضات
1: اغلبيه تمشي في قرض معناتها باش ياخذوا ارض باش ياخذوا دار كذا معناتها تكون عن طريق البنوك
0: خاطر المبالغ كبيره بالنسبه
1: غونفلي ولات الاسواق دونك اليوم كي نحكيو
0: على نحكيو في البني نحكيو من 100 وانت مين معناتها
1: ولا تو في الدار الصغرونه الصغرونه نحكيو على 100 مليون
0: مينيموم ما يجيبوش دار
1: وما نحكوش على
2: شريان شريان اغلى
1: اي من غير ارض نحكي واحد
2: شنو
1: دار تتكلف بني بني بركه تتكلف فوق ال 100 مليون
0: تولي تكلف تكلف
2: فوق
1: تعرف اللي
0: الحاجه زاد عبد الرحمن راه معاش التونسي راضي باللي يجي
2: نحكي بطبيقة على الصندوق عادي
1: الصندوق عادي لا وليسونسييل ليسونسييل زاد راه معناتها فما ان مينيموم زاد باش يخدموا تونسي مش باش يجي دار العمر باش يخدم لك حاجه اللي هما كمان معناتها يحل عينيه شويه زاده باش يخلي روحه عوام القدام.
0: يحب بانو في وسط بيت النوم ويحب بيت بانو اخرى.
1: والله ولات معاش كونفور بيت بانو وسط بيت النوم ولات ولات اسونسييل توا يا حس كي انت
0: تقول هكا
2: ولينا ماشيين في سويت في سويت كامله بالسينك وبيت البانو.
1: باهي تو بالنسبه للبني جينيرالمون اليوم التونسي مالوريزمون معناتها كي نحكيو على التونسي شكون التونسي اللي عنده 100 مليون؟ 100 مليون ولا 200 مليون نحكيوا ديما راهو على لا لا لا ديما الناس الناس لا نقولوا عنده هو بينه وبين روحه شغل اللي انا عنده باش التصريح بالدخل انا نحكيوا على التوانسه اللي عندهم نقولوا احنا الطبقه المتوسطه في تونس ما تلقاش عبد عنده صامم تاع بناء منزل
2: ولا شراء منزل جمل له قداش من عام
1: والله يا روحي حتى كي جمل يقول لي
2: صعيبة
1: معناتها يا بيع حاجة باش يشري حاجة
2: غلاء المعيشة والشهرية وكل شيء مش باش يقعد
0: برا كي تحسب له كي تحسب له تحكي لي عن انسان شهر
1: فوالا هو تو يحسب لك بالحق
0: عملية حسابية شهريا نتاعو هو كي تكمله هو مصروف ومصروف
2: ما يقعدش منها
0: ساعة هو مصروف ومصروف عادي معناتها وكان عنده كهرباء وشوية اسونس شوية كذا
1: احنا احنا الشهرية التونسية ماش نحكيو على السميك اذا حكينا على السميك ديجا
0: وقفنا احنا
1: تو نحكيو
0: بالقشه ساعه
1: سوبوزون
2: اغلب الموظفين
1: يفضل لك 500 دينار في الشهر هي مستحيل
2: تتصرف
1: الفلوس مستحيل
2: بالحق
1: 500 انت العام قداش يفضل فيه 6 ملايين
2: 12
1: شهر 6 ملايين
0: يصرفهم في الصيف
1: 6 ملايين
0: هذوما في يصرفهم في الصيف
1: في لحظه اغزر انا امشيو معايا انا لحظه
0: معاك لحظه
1: زدك 6 ملايين هذوما قلت لك
2: فضلهم فضلهم
1: في 10 سنين 60 مليون يلزموا 20 سنه باش يلم 120 مليون
2: نوكي ولي يمشي ياخذ قرض يقعد يخلص فيه 20 سنه
1: فهمت شنو حبيت نوصل انا معناتها حتى كان عملها الموظف ولمها ال 500 ذي على جنب وفضلها
2: وبردها كان الموظف يبني دار
1: فوالا دونك اليوم السويم نتاع الماتريو والبني غلا برشا وليد العامله بشير
0: اكيد
2: كل شيء غلا مع بعض
1: بلي تقريبا البني قداش يخدم النهار نتاعو بشير
0: ما بين 60 نحكيو في 60 ما نقولش ما بين
1: 60 دينار
0: بني 60 دينار
1: الفينيسيون اغلى
0: اكيد شويه ديما زايده شويه
1: 60 دينار هذا البني العادي
0: معناتها البني العادي
1: با با با با برشا والدهان
0: كيف كيف كيما البني 60 دينار
1: لا لا
0: هاي بتباع دهان
1: نهار
0: اي نهار
1: ما رويه
0: ما يخدمكش انك تو تمشي تلوج بنين
2: مرحوما بدا يخمم في التينا والبني غزرت تحس
1: عندك بلاصه معاك
2: غزرت
1: عندك بلاصه معاك كنت نهلك بالبنان عملنا انيماسيون وجو انيماسيون وجو ونمشي للشانتي نحفلوا ونحفلوا ونروح. تنهز معنا زاد مخرج ولا مخرجة من هنا وعنا زميلتنا عواطف زاد تشد الأخبار تبدأ شدتهم من هالكب تحكي لهم كما قلنا احنا مؤرخة في ال ونعملوا ايكيب ندوروا من شانتي شانتي نخذ قالك البنان بستين دينار والدهان بستين دينار نهار بتاعه قلتوا نعملوا كيف ندوروا
2: علمني اللايق قلتوا علمني اللايق مش نمشي معاك
1: اي هاي طبعت فيك
0: اسمع كيف كيفك على المهنسي حتى من رؤيه هو معناتها هو معناتها مهنسي قلتك علمني اللايق خلني نمشي معاك معناتها حسيتني معناتها اللي أتعاب متاع الأتعاب ولا شو تسميوهم أنتم متاع المهنسي
2: ما تخلصوا وشنتو
0: اللي هو معناتها ما يوصلوش للحد ذي
1: بكش اسمع رؤية
2: رؤية رؤية رؤية
0: رؤية خلينا من عواطف
1: أنا وبشير
0: أنت تدخل في الموضوع ذي
1: أنا طب بشير ما يجاوبنيش في موضوعك في نكاية معناتها يقبلها تفديك من عندي أنت مش قابلها تفديك من عندك أنت حكيت الفلوس مع بشير
2: ما حبش يقبل تفديك من عندي ليه
1: عرفت ديريكت تحسب لك دارك أحسب لك
2: مش مشكل شانتي تشدوا أنتم بالموسيقى نجي هنا سويفي وكها
1: باهي صافا هكا أعمل معنا جواب
2: ليش نعمل معكم جواب
1: نحسبوكم ليش تبعتنا سينو دونك اليوم كي نحكيو على الشوانت جينيرالمون نحكيو ديما على
0: معناتها
1: يتكلف برشا
2: مكلف برشا
1: معناتها المواد البناء غليت
0: مواد البناء مش مواد بناء برك راهي كي تحكي على مواد بناء تحكي على
1: لا لا انا كل
0: يوم
1: اكزاكتو
0: على اللوح نقصد كل شيء على البارتير الفيون
1: كل شيء
0: فينيسيون ما عادش يرضالك راه ما عادش يرضالك الباتروج و 120000 راه يحب ياخو
1: قري على ماس
0: قري على ماس 60 على 120
1: بالضبط
0: يحب كل شيء به يحب كل شيء به ومعناتها ومام تو من يغزوت الجيبو
1: اي
2: مام حتى بخلاف الفينيسيون معناها الحديد والسيمان فرافور عوام التالي خالية برشا
0: والله تو تنجم تقول السنين الاخرانية فما ستابيليتي في الاسم فما استقرار
1: اساسي تقصد
0: الاساسي اكزاكتوم مثلا
1: سيمان حديد ديجور
0: كلهم تو برتيك ما حتى كان فما زيادات تو نقولوا مثلا اللي الحديد مثلا السوم تاعو يخص فرافور راهو 5 سنين تالي تو اقل من 5 سنين تالي راهو
1: بون رخص
0: طلعت البيك اي يا اخي نقص الحديد راهو اخر نقصان فيه 14% تو ما زادش راهو قعد في ال 14% الاخرين صحيح تو اللي يسمعني يقول لي يا اخي هو 14% مي ما رخصش معناتها
1: ريال مو
0: ريال مو رخص اما كيما نقولوا احنا البار ما وليليش انا ب 18 و 17 هو ما يجمش يكون ب 17 انت كتشوف في السوم العالمي تلقاه عادي السوم تاعه في تونس اسوام المواد البناء ماهيش معناتها اما بارابور جيب التونسي تعتبر غالي
2: الشهريه
0: هي راه البني ديما بصفه عامه هو المثال التونسي يقول لك اللي ما عرس وما بناه ما يعرف على ماله ويمشي ما يعرف الفلوس
1: بالضبط
0: البني والفلوس نتاع العرس كارثه
1: واليوم على فكره ما حكيناش راه مقبلي على شراء العقارات معناتها نحكيو على الاراضي معناتها تصور تونسي شي كون باش يشري ارض ويبني
2: ساعات بدا عنده فلوس ما يعرفش روحه باش يشري الارض هذيك يقعد ما يقعدش
0: في بعض الاحيان هو ما بين زوخه يشري ارض يبني في ارض ما عندوش حق يبني فيها نفس الموضوع نرجعوا له نتاع البناء يعرف عنده ورث
1: ما عندوش حق
2: ما عندوش الفلوس اللي عنده ما تكفيش
1: بناء تقصد ارض نتاع عبد الداخل
0: لا لا نقصد وارث ارض ما عند بوه ولا
1: هو وهي صبغه في لحيه فور اكزامبل
0: هي ولا هو يقعد ما بين زوز خيارات وانه
2: يبني حتى اسوام الاراضي معناها تسمى ماهيش رخيصه غاليه دونك تلقاه المونطون اللي عنده ولا نجم ياخذ قرض والا حتى كان حال مشروع معناه خدمه حره الفلوس اللي عنده يقول لك انا سي باش نشري الارض ذينك هاو تو فلوس كيفاش باش نبني
0: ثم ناس قاعده تضحي صحيح انت تقولي يضحي مثلا برشا اشياء ايه صارش ما يصيفش في الصيف وكذا وينزل على روح
1: لا هو اسمع
0: يكون بشويه بشويه باش يبني داره
1: هذا ممكن راهو هذا ممكن اليوم انت التونسي في الاخر بقول فما شكون قاعد يبني وفما شكون قاعد يشي وفما كذا تبقى قلنا السيري علاش انا نرجع طول موضوعنا الرئيسي اللي احنا بديناه قلنا خدمه الصيف مواطنين بالخارج اكثر عبيد تحرك الصيف علاش خاطر ديما فما كما قلت لك عبيد ربيعينهم يخدموا في الخارج هما متغربين علاش متغربين في الخارج
2: باش يروح يستثمر في بلاده
1: باش اضعف اليمين يعمل داره ويتمتع في بلاده
0: على الاقل التونسي بصفه عامه بوه يبيع عليه دار ولا قشة تراب يهز قضيه برا في الخارج يقعد يخدم 10 سنين في الخارج باش يكون شويه فلوس باش يعاود يشري الارض اللي بيعها له بوه بعد 10 و 15 سنه اخرين وهذا السيرك اللي هو بيدو قاعد يدور
1: مالا كومبينيزون مالا ماشي اما بعد 10 سنين هذوك يعاود يشري الارض ويزيد 10 سنين اخرين
2: يشري يقول لهم عاد تبيعوا
1: ارض اخرى
0: ما يشريش ارض اخرى هو يشري الارض هذيك تسمى سلك
1: اليوم متوافقين اذا الثلاثه انه غلات وصعيبه اليوم ولا البني
2: مع العيشه اللي قاعدين يعيشوا فيها نحكيو حتى على موظف معناه
1: شهريه
2: بشكل منها ويشرب
1: منها قلت المواطن عينه تحلت راهو توا فما حاجات ولات ايسونسييل مثلا فما عبيتك يقول لك انا باش نعمل دار يقول لك مثلا نحب نمشي ملول في ليزولاسيون منه نحب نربح ليزولاسيون يقول لك انا صحيح خاسر فيها اليوم فلوس
2: نربح
1: اما غدا نربح فلوس معناتها في التسخين ولا في التبريد في الكليماتيزاسيون ولا شوفاج ولا كذا. فمع بيدي يقول لك انا من الاول مثلا انا نعمل بيت زايده في الدار من الاول ما نقعدش من بعد نحل في شانتي. فمش يقول لك انا نخدم فو بلافون معناتها من الاول حاجه بالكدي البارتير وغيره
0: يخدم شويه وقت انه بارك ربي يعاود بدل مره.
1: انا اللي حاطه في تونس راهو التبديل في الدار صعيب راهو التونسي كي يبرد على حاجه صعيب راهو يعاود
0: يتحرك ساكن عايش ولا
1: اي إيه فوالا من
2: ممكن شكون الشانتي نتاعو يعني
0: قناعة على مراحل والله صدقني ريت هذه كلية نحكي لك قناعة.
1: هو كما قالت رؤية قبيلي البيجي هو يلزم يصرف على قد البيجي نتاعو فوالا
0: تدي عباره تصرف في 10 سنين شهريتك القدام تحرق فيها
1: تو اكزاكتوم. هو هذاك علاش تاخذ قروض تعطيه
0: مش خلي شهرين
2: حط شهرين في البني نجم فما حاجات يستغنى عليهم مثلا يستغنى على البلاكو مثلا يبني كي مقبل
1: مثلا اي فما حاجه
2: يقعد في البانشور
1: يعني زاد بشير قبيليش قال قالك مثلا السويت بارونتال ما عادش تعمل سويت بارونتال
0: عبد الرحمن
1: نحي بيت بانو ثانية
0: عبد الرحمن انا
2: بيت بانو ثانية تتكلف
0: 15 سنين تالي انك عرس عرس في دار عادي ما عادش بدلت بشوي بشوي
1: اي لا كيك
0: عادي معناتها فهمتني علاش نفلق روحي يا للنقطة روحي معناتها
1: في الاخر بكل زاد ما نشبش نيأس من رحمة الله معناتها في الاخر بكل ربي نوب والعبد يجم
0: اكيد
1: وقت اللي سهل عليه ربي يبدل
2: يحط اوبجيكتيف
0: ويسعى الناس عرست وبنيت في الكريم عاش في الكريم بعدش
1: قناعة باهية معاك القناعة باهية دونك جينيرالمون هذا الموضوع معناتها حبينا نناقشوه شوية حكاية الشوانت وحشوانت في الصيف والقدرة نتاع المواطن التونسي سيرتو انه اليوم فما حاجات ما عادش مربوطه بتونس فقط كما انت قبيلي جبت على الالومنيوم بشير
0: حاجات السوق العالمي
1: وعندك توا مثلا بشير بن صالح مش لهنا بشير بن صالح تقول كوجينات ولا لوح تحكي زاد على استيراد برشا معناتها ماتريوم مستورده دونك اوتوماتيكمون السوق كما قال بشير العالمي تمشي تتبع. دونك اليوم فريمون شانتي ولا حاجه صعبة شوية معناتها اليوم ولا حاجة يلزمنا نبرمجوا لها بالكدي بالكدي
0: معناتها مش في المتناول الناس كلها
1: مش
0: هو البني راهو عمره ما كان حتى بكري ما كانش في المتناول الناس كلها راهو يبني كان عبد متفضل
1: بالضبط
0: خاطر شي يبني هو مش باش ياكل ويشرب راهو فهمت كيفاش تجي مياه فما شكون الناس عاشت عمرها الكل في الكراهية ما يعرفوش البني يجي من عمره ما بنى
1: عادي عادي عادي
0: وعاش
1: انت لاحظ حاجة يمكن في باش ما نجبدوش الولايات اما الاغلبيه في الكابيتال معناتها في العاصمه والا في الولايات الكبرى مدن الكبرى العباد تبعد على البني
2: كريم
1: اي معناتها مش اولويه البني
0: البني فلوسه ميته معناتها هذيك عندك
1: exactly.
0: انت عندك 100 مليون غيرك انت مشيت حديت فيهم في بنيه فيكسيتهم ما عادش يسوي واحد شيء واحد اخر عملهم استثمار ل 100 ولا 300 بعد مده
1: واضح به الناس اللي تسمع فينا مازالوا متواصلين جوست باش نكملوا فرد مره معناتها مازالونا اربع دقائق تقريبا باش نحكيوا على المشاريع كما قلنا مشروع حكينا عليه المده الفارطه لكن اليوم يمكن ظهر الحديث عليه في مدينه العاليه بشير نحكيوا على القاعه المغطاه اللي تعتبر قاعه متعدده الاختصاصات هي التسميه نتاعها ولا هنا في انتظارات العباد معناتها والمواطنين في العاليه سيرتو الشباب انه باش تحضر القاعه هذه واللي ان شاء الله باش تقدم اضافه. طيب قلت لكم معناتها الموضوع تجبد اكثر في العاليه علاش تجبد اكثر لانه مالوريزمون يمكن شباب العاليه مش مكتوب له في الفتره الاخيره انه يفرح من ناحية الثقافية وإلا أنه ينظم حاجة معناتها تفرحه وذايا اللي شفناه في بلاغ للجمعية العالية الرياضية اللي كانت باش تعمل تنظم حفل فني أو زوز حفلات فنية مسرحية وحفل فني في ملعب العالية منهم مداخيل للجمعية وفي نفس الوقت هي لإحياء نشاط ثقافي في مدينة العالية بعد غياب وانت تعرف بشير
0: بعد ما توفى
1: بعد ما توفى دار ثقافة مسكرة وقايلة للسقوط ومشيوا في غلقها
0: أسهل حاجة
1: فوالا
0: أسهل حاجة سهلة
1: أي رغم المعنى
0: تعرف عليش سهلة تهرب من المسؤولية
1: إكزاكتوما
0: فقط
1: نسكر الباب وكهو نسكر الباب فوالا هذه دار ثقافة ويعرف بشير شنو كان دار
0: ثقافة فكرين على روحي في البيبان
1: تذكر المهرجان الأوزاليس بالعالي كان في دار ثقافة قبل
0: أكيد.
1: وقبله وين كان بشير
0: كان في استاد
1: فوالا علمك الإجابة شنو كانت على الرفض ولا لا أنا علاش جبت الموضوع من القاعة المغطاة
0: كان خاطر فما مشروع باش
1: نبدل ليه وش خاص احنا القاعة المغطاة في انتظار انه باش تتحل طول الليل كما راس جبل بار اكزومبل كما مدينة بنزر القاعة المغطاة تنجم تستغلها في حفل ولا كذا في الشتاء الا انه القرار هو قرار من عام 94 واضح المنشور
0: هذا قرار حشنبي يجبدوه بالقجره حتى من عام 78 يجبدوه
1: مالوريزمون
0: عهد الاستعمار نجبدوه القرار
1: بالضبط وهذا اللي صار. نقرا لكم انا النص الاجابه نتاع بلديه العاليه الى السيد رئيس جمعيه العاليه الرياضيه حول ترخيص لاستغلال الملعب البلدي لاقامه حفلات فنيه. شون إجابة وبعد تبع المراسلتكم مشار إليه بالمرجع أعلى حول ترخيص استغلال الملعب البلدي لإقامة حفلات فنية لفئة جمعية العالية الرياضية. أتشرف بإعلامكم أنه تبقى للقانون عدد 104 لسنة 1994
0: جميل
1: المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية فإن الهياكل الرياضية مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية وعليه لا يمكننا الترخيص لكم لاستغلال الفضاءات الرياضية لإقامة حفلات فنية في جمعية العالية الرياضية. للتوضيح يمكن السيدة المكلفة بشؤون بلدية العالية جديدة في العالية خاطر يمكن ما عنديش علم على كان يصير في ملعب العالية.
0: ملعب العالية جا خدمة في بلدية العالية بكري معناتها
1: ماهيش قوي حقيقي سيدة مدام سونيا قبولها تحية. راهو ملعب العالية عملنا فيه مهرجان العالية وذي بعد عام 94 وانا نذكر وانا
0: صغير
1: ملعب العالية ثلاث سنين التالية عملت فيه حفلة نظمتها جمعية عالية رياضية والغرفة الفتية الاقتصادية. ملعب العالية كان يصير فيه حفلات بمعنى أنشطة ثقافية ومسرحيات في ملعب العالية. دونك القانون من عام 94 اللي يطلع اليوم بيجي ترفض باش تحسس الشباب اللي هم القاعة المغطاة نتاعهم هو مشروع عندهم سنوات يستناو فيه ومازال ما حضرش مش معطل باش نوضحوا للعباد خاطر المشروع ديغنيغمون تخذيه المشروع ديغنيغمون خذيه المقاول معناتها
0: قاعد يمشي بخطى ثابته
1: قاعد يقدم مش بخطى ثابته فقط وسريعه وحثيثه معناتها تحيه بالحق للمقاولات اللي ماخذ المشروع هذا. اما راهو اليوم انه مشروع كيفنا هذا مازال ما حضرش دونك انت ما عندكش البديل فلهنا ما عندنا شكون المتنفس الوحيد. اعطيني اسباس انت بشير ولد المنطقه تعرفوا في العاليه يجب يحضر لك حفل فني لفائده جمعيه معناتها مش نحكيوا على حفل فني مصغر باش يهزلك 1000 على الاقل شخص الملعب العالي فقط ما عندناش بلاصه اخرى نجموا نعملوا فيها حفل ولا تم رفض هذايا وكما قلت نجبدوا الدوسي قانون 94 وعلى فكره حسب المعلومات اللي عندي تم ايقاف العمل بالمشروع هذايا منذ سنوات عديدة رهوة تم إيقاف العمل بين منشور هذي. بقى اليوم تقول لي القرار يمكن اتخذ على مستوى الولاية في فترات سابقة معناتها في سنوات سابقة إنه ما عادش ننشطه في الملاعب البلدية. رهو الملعب البلدي صحيح ومجعول للرياضة أما رأوك نجمو نستغلوا النشاط الثقافي ولفئات جمعية أكبر رياضية
0: أكبر حفلات صارت في تونس في ملعب رياضية في ملعب المنزه
1: مثلا أي فوالا مايكل جاكسون وتعمل بعد 94 هكاك ولا 94
0: اللي 94 بعد
1: أي في السنوات هذيك
2: جديد عام 33
1: تقريبا تقريبا دونك اليوم معناتها المشاريع مثل القاعة المغطاة يلزمها تتعمم ويلزمها باختو ويلزم اليوم مشروع العالية الرياضية معناتها مشروع جمعية مدينة العالية هي القاعة المغطاة راهو يلزم يكون حاضر في أقرب الأجيال كما قلنا هو مش معطل أما ماذا بينا يكمل ومرة أخرى ماذا بينا السلطات في ولاية بنزرت تراجع هذا القرار لأنه اليوم منع جمعية أو رفض مطلب جمعية باش تعمل حفل فني باش جمعية تدخل فلوس باش تريني الصغيرات خير برشا من أنه جمعية تسيب الصغيرات هذوكم تخليهم للمخدرات وللشوارع وللطرقات وللموتورات اللي كبروا بهم
0: وخاصة الموتورات يعطيك الصحة وخاصة الموتورات في الصيف هذا
1: ايه حكينا ديجا البارح على الموتورات في اوتوروت. دونك مرة أخرى ماذا بينا كان يفهم شكون يسمع فينا من السلطات وخاصة بلدية العالية إعادة النظر في رفض المطلب هذا لأنه حقيقة مخجل جدا أنه معناتها هو قانون موجود من عام 94 اليوم مع القانون فما روح القانون وطبعا المبادرات ولا الاجتهاد متاع المسؤولين هو مطلبية مش من عند المواطنين كما مرة أخرى عودوها بشير من أعلى السلطة في البلاد إنه اليوم مهمة القانون تسهيل الحياة وخلينا نقوله ترفيه على المواطنين مش القانون مجعول راهو لخنق المواطنين والقانون هذايا للأسف اليوم في العالية سيخنق المواطنين بعدم إحياء أي حفل سينو بلدية العالية مطالبة بأنها تحيي مهرجان أوزيس بالعالية وتقوم به وحدها طبعا وتشوف الفضاء المناسب اللي تراه هي لإحياء هذا المهرجان. شكرا لكم الناس الكل يعطيك صحة بشير شكرا لك رؤية يعطيك الصحة مهندسة العملية تحية لك أمل إيبيدي في الإخراج الرقمي وطبعا بالله زميلتنا ناخذ الاسم أعطيني الاسم طبعا تحية زميلتنا رحاب في التنسيق ألفا جندوبي في رئيس التحرير وعبير استاجير اللي معانا اليوم قدموا له تحية طبعا في الإخراج الرقمي الفيديوهات هي خدمتهم اليوم أمل يا بيه خاطر استاجير تخدم فيديو تبعد نترسين نعود نفرش فيها مرة أخرى أونسي جامعي عبير أونسي جامعي شوف تحية ليكم الناس الكل، شكرا ليكم.
0: هذا هو التشجيع، هذا التشجيع الحقيقي للاستشارات.
1: لا نفرش فيها، مش نعطيها نصائح ودعمها، ندعمها فيش في المرات القادمة تكون أفضل. شنو المشكلة؟ هذا استاجير، شنو نعملوا معها؟
0: صح، يعطيكم الصح.
1: أنت استاجير تعبش معهم كيك ظهر.
0: لا أنا جملها. أنا شكرا لكم.
1: شكرا لكم الناس الكل. يلا كنتم عبد الرحمن عبد الواحد في برنامج الشانتي، ما بقى لي كان شغلكم. دمتم في أمان الله.
3: الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناعة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Emina. Majmoua waes aw kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frère.

0: دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميه. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
1: بالصوت العالي.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليل مع نهار،
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للأصفر. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأصفر رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج، برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للأسفار، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232. 98 118 231. الزيتونة للأسفار في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر 2 سنين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر. يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 سنة النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهرين جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 سنة النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
5: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: مني، جيبوا لي آلة الأكسجين. آي آي آي آي مليانة.
1: ريح ريح، نجيب نفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، نجيب نفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
3: أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للأصفر. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأصفر رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للأسفار، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232. 98 118 231. الزيتونة للأسفار في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر 2 سنين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
6: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 سنة النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 سنة النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 معتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.

نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

وبسلم يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيتو عالحملات ونروح عالنجلية، وانا جيتو عالحملات ونروح

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
2: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
1: ان شاء الله خير.
2: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkar habtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 613.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر

0: بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوه منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
3: أكسجين FM بالصوت العاد.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس أحلى بلاد في العالم.
0: انت حب سكن في الوريد، وانت الشوق

مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هوند، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة طياشي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للأصفر. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأصفر رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للأسفار، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232. 98 118 231. الزيتونة للأسفار في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر 2 سنين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 سنة النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهر جويليا وأوت،

0: تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: علي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. أكسجين أفام.

محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطان.

0: محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى انا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: امين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكام.
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك، ومحلاك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، الميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجود الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت.

0: راديو أكسجين FM.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
0: الراديو أكسجين FM
2: صوتك بالصوت العالي.